تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرا. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المشرقة.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم. نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تاخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتني. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا أف أم.
4: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام، من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
1: من 6:30 إلى 10 الصبح مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا اف

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة في مشوار منتصف الأسبوع. الفيصل على ما تقول وفاء، على فكرة من زمان ما قلت هذه الكلمة،
1: والله ما انتكر بس أتوقع يعني ما أعرف يعني
0: معقول الأسبوع الماضي ما عندش علمت المستمعين، خلاص صاروا هم يقولوها تلقائيا.
1: تعرف أنا الأسبوع الماضي لأني ما كنت معاكم في الفيصل، كنت في فيصل آخر، فما أعرف إذا كنت ذاكرتها ولا لا، لكن صباح الفيصل الجميل إن شاء الله. راح النص الأول وإن شاء الله الباقي النص الأجمل بإذن الله تعالى.
0: فإن شاء الله اللي يعني في أشخاص مثلا في النص الأول من الأسبوع دائما يكونوا كسولين، ما يحبونهم يسووا مثلا نشاطات أو يخلصوا مشاويرهم، هذا أنتوا في النص الثاني إن شاء الله من الأسبوع بإذن الله تحقيق يعني كذا الإنجازات في العمل على الصعيد الشخصي. ونحن أكيد كذا بشكل عام معكم على الوضع الصيفي، وضع الهدوء الركود.
1: رغم يعني أنه شفت حسين أنه في مواضيع حلوة، في أخبار حلوة، وفي أشياء يعني جميلة أيضا يعني معانا في من ضمن الأخبار في الفترة الصباحية والسوالف والمواضيع والدردشة، إلا أنه يعني بالنسبة لي تفاعل المستمعين اللي هم اللي متعودين هم يشاركوا عبر الرسائل ويعطونا يعني رأيهم شوية في فترة الصيف يعني يقل ويخف
0: بالضبط
1: بحكم أن هم متوزعين
0: ما رايحين جداولهم
1: متغيرة، أو ممكن أيضا شريحة كبيرة من يعني طلبة الكليات الجامعات اللي كانوا يشاركونا في المواضيع، فهمتي؟ فهم في فترة الإجازة،
0: مع أننا نحن دائما نحس أن الموظفين هم اللي تواجدهم أكبر، لكن لا يعني طلع أن في فعلا طلبة الكليات يسمعونا، الله يعطيهم الصحة والعافية، ويحبونهم يعطونا يعني رأيهم. فنحن معكم سواء شاركتونا ما شاركتونا، تفاعلتوا ما تفاعلتوا، أيضا نحن أحيانا نراعي ترى الجو العام كيف يكون
1: بالضبط،
0: يعني يكون في هدوء فالمستمعين بشكل عام تحسي لا كأنه ما يشوفوا فيه مشاركات،
1: صح؟
0: فلا إراديا يحسهم بنفس الشيء بنفس الوضع يعني الهدوء.
1: احنا نقول انه في النهاية حقيقي إن احنا يعني جونا معتمد على جوكم انتو،
0: او والله
1: يعني يومنا رح يمشي على ما انتو تعطونا من دفعة إيجابية من تفاعل كذا، لكن فعلا نسبة كبيرة أقابلها خارج يعني خارج الإذاعة تكون من المستمعين، وأنصدم لما يقولوا لي نسمعكم وكذا بس نستحي نشارك
0: والموضوع
1: شاركوا. فكنت أقولهم نفس الشيء إنه ما لازم تعطيني اسمك الحقيقي، عادي يقول مثلا أم فلان أبو فلان عادي، لكن عطني رأيك شارك. بالعكس يحب المواضيع، لكن
0: نفرح لما تشاركونا أكيد دائما كذا في صباحاتنا. ويعني صباح الخير، اليوم بعدين معاكم شوفوا بنشاط، بعدين بنشاط سولفنا معكم وفتحنا سالفة على بداية الصباح
1: مع أنه ما كنا مخططين يعني
0: أبدا،
1: تونا جايين نسلم عليك
0: ارتجالية
1: أحيانا السوالف كذا تجي من وين ما تدري. عموما بسم الله توكلنا على الله، لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اربطوا الحزام وروقوا معانا ونبدأ معاكم مشوار صباحكم عماني.

0: إذا من صباحكم عماني، مصبحين عليكم بالخير ويا حيا وسهلا فيكم مستمعينا، ونتمنى يا رب إن شاء الله كذا بداية خير علينا وعليكم جميع في مشوار يعني الثلاثاء منتصف الأسبوع. ربي عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم، دائما نقول نحصن نفسنا وأهلنا وأحبتنا بالحي القيوم يا رب العالمين، والله يحفظكم وأنتوا دائما في حرزة وأمانة. تخيلي يا شذا يا حبيبتي، تعرفين أن لما تكون يعني الطاقة منخفضة مش معناتها دائما تعب.
1: الطاقة المنخفضة ما معناتها تعب، معناتها إيش؟
0: معناتها إيش؟ سؤال جميل جدا، أحسنتي. معناها إنه في شيء عالق أو مؤجل. لما تكون طاقتك منخفضة معناتها إن أنت يا في أشياء مأجلتنها ولا في أشياء عالقة. فكيف أنت ممكن ترتب أمورك؟ أنا راح أخبركم ليش مرات إحنا نحس بانخفاض بالطاقة مع إنه ما في سبب واضح. فيعني الجواب كان أعمق بصراحة بعد ما قريت المعلومات، إنه إحنا عندنا تراكم للمهام، في مهام مؤجلة فهذه كلها متراكمة. لما إحنا يصير عندنا تراكم مهام مؤجلة، فكل مهمة مؤجلة حتى لو كانت صغيرة راح تظل معلقة بدماغك ويسحب جزء من طاقتك، اللامنجز أثقل مما نتصور. يعني أنت تخيلي قرارات معلقة، قرارات ما اتخذت فيها خطوة، القرار اللي أنت تأجله لأسبوع بعد شهر رح يصير عبء أصعب، وبعد فترة رح يصير في عندك استنزاف عاطفي وطاقة نفسية. التفكير بالمستقبل، وأكثر الناس اللي شاغلة بالها والتفكير هالمبالغ بالمستقبل، العقل اللي شغال طول الوقت رح يتعب بكرة ورح يكون مرهق اليوم، وأكثر شيء يسحب الطاقة هو التوقعات والخوف. تجاهل المشاعر واحدة من الأشياء اللي لما تتجاهل الحزن أو الضغط ما يختفوا، رح يتحولوا لطاقة منخفضة وجسم متعب. المشاعر لازم تنسمع، فاسمع لي مشاعرك. ضياع البوصلة، يعني لما أنت تكون شخص مش واضح مع نفسك، لما تكون مشتت، لما تكون مش عارف إيش اللي أنت تريده أو ما في خطة واضحة، جسمك يدخل في وضع الاستنزاف. إيش الحل يا ترى؟ أنك تكتب كل شيء مؤجل على ورقة، تختار ثلاث مهام فقط لليوم، تأخذ قرار بسيط بشيء معلق، اسأل نفسك إيش أنت محتاج الآن، وهذه الخطوات ممكن صح أنها صغيرة لكنها لها تأثير كبير على طاقتك يا عزيز المستمع. فدائما حاولوا أنكم تسمعوا لأجسامكم، تسمعوا لي مشاعركم، ورح تلاقوا الجواب قبل ما تدوروا عليه برا، رح تلاقوا الجواب كذا مثل ما يقولوا داخلك أنت عزيز المستمع.

0: شاومي ماشتري ايباد ورد الفار.
1: لا يا صافي سنت صاف حبقة الله
0: ده مش ده دي مش ميه.
2: رسامون، رياضيون، عازفون ومبدعون في الحاسوب، أبطال متلازمة داون، يثبتون كل يوم إن الموهبة لا تعرف حدودا جينيا. خلف كل قصة نجاح أسرة آمنت وجمعية دعمت ومجتمع احتضن. ابحث عن الموهبة فيهم، شجعها وكن أنت الدافع الذي يجعلهم يلمعون في سماء الإبداع.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب هلا أبأل.
4: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
5: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
6: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.

0: حلو أسولف وما فاتح المايك. إذن صباح الخير ورب يجعلكم دائما في حرزة وأمانة ودائما حصنوا نفسكم وأهلكم وكل من تحبون مستمعينا. استودع الله نفسكم يومكم عيالكم أحبابكم والدينكم وأي شيء عزيز وغالي عليكم وكل كل من يبي لكم الخير. ودائما يا رب تكونوا في رعاية الله وفي عفوه وفي حفظة بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. إذا نعطيكم كذا معلومة دامنا نحن على الصيف ودامنا كذا أحيانا ممكن في أشياء من الأطعمة أنت بس تخليها شوية برا أو حتى إحنا تحطها في الثلاجة إلا أنها تخترب بسبب إنه طريقة حفظها أصلا كانت خطأ. فكيف نحافظ على سلامة الأطعمة خصوصا وبالتحديد في فترة الصيف؟ أول شيء أنت لازم أنك يعني تضبط الثلاجة عند 4 درجات مئوية. الواحد يشيك على الثلاجة اليوم
0: كم
1: درجة أنت حاطنها؟ أتوقع هم يقصدوا أنه ما تكون أقل من 4 درجات. النقطة الثانية ما تخلي الأكل المطبوخ برا الثلاجة لأكثر من ساعتين. وهنا نرجع للنقطة اللي يمكن نحن في كل بيت أو خلينا ما نعمم في أغلب البيوت نغلط فيها اللي هي فترة الغداء. يجهز الغداء من الساعة 12 يعني يجهز بدري لغاية ما الكل يجي من دوامه. يمكن في حد بيجي 2 بيتغدى حد بيوصل العصر فأنت شوفي كم مرة على وقت الغداء.
0: صح.
1: وهذه غلطة حتى لو الأكل ما يكون فاسد 100% وانت تاكله بس أحيانا تكون خلاص اتجمعت فيه بكتيريا نوعا ما لأن تعرفي من غلق على الحرارة على الحر من الساعة 12 مثلا إلى المغرب خلاص الأكل حتى يعني يقولش طعم المرق أحيانا يكون ترى متغير فيه حموضية نوعا ما ونحن ما نحس فيه. السلام حامض نصر الليل
0: حالات صار تعرفوا بعد ما هذا بعد ما خلينا بعد ما طبخ 4-5 ساعات يعني صار طعم أحلى. ولا اللي يقول إيش لا بتحطيه في الثلاجة مثلاً أنت أصلاً متى حطيتي في الثلاجة؟
1: بالضبط
0: يعني مثل ما قلتي من طبخوا الغداء جهز قولي خلينا نقول 1 ساعة بعضهم بيبي يتغدوا 3 أصلاً في ذاك الوقت مثلاً يا يردوا يسخنوها في الجدر أو يسخنوا في الميكرويف وبعد الجدر برعها على الطباخة ما يتحرك من مكانه إلى عادي المغرب اللي عادي ما تعرفي بيحطوه مثلاً في الثلاجة بعدين
1: تراقش الله مسلمنا نحن
0: الله بس أحس الأوليين كانوا عايشين على كده ما صار
1: غير.
0: فيهم شيء
1: أوليين غير حتى درجة الحرارة أصلا بالنفس كانت غير فهمتي
0: لأن هم بيوتهم كانت بعض طين
1: أيوة يعني
0: في فرق
1: حتى السلطة ترى وفاء إذا تحطيها فترة برا
0: فيها
1: بعدين يا الله لا لا لا الله يسلمنا إن شاء الله. وأحيانا الواحد بطنه يعور وما يعرف من إيش
0: راجعك
1: ساعة كم تتغدى والغدا ساعة كم نخلص يعني يفضل أنك تخبر أهلك يحطوه في الثلاجة مثلا خلاص بعد 2 يحفظوه في الثلاجة فاللي يجي يتغدى
0: يسخن
1: حاله بالميكرويف يعني أضمن. إنزين غسيل ألواح التقطيع قبل وبعد الاستخدام هذه مهمة حتى لو تغسلهم بخل وبيكربونات الصوديوم. التخلص من المعلبات المنتفخة هذه نقطة مهمة لما تجي تشيل المعلبات يقولش إذا فيها دعصة إذا فيها تحسين حليانة يعني فيها كذا العلبة حليانة أو إن مثلا من تفخة شوية هذه لا تستخدميها.
0: يقول اشترى بعدها تاريخ الانتهاء
1: لا لا وهي ماشي كذا مسوية
0: كيف
1: يعني على داخل ومن هنا لا هذه عقة على طول. إنزين آخر شيء التخلص من اللحوم اللي أعيد تجميدها بعد ذوبانها
0: مستحيل في حياتي هذه الحركة
1: أنا أذوب عليها لا لا لا ما أريد أتغدى لا لا لا لا
0: بالضبط أرجعها مرة ثانية فتعرفي يعني مستحيل بعد ما في هاي أتوقع حتى ما يبيلها ترى حد يعطينا إياها كمعلومة. أنت لحم شريته من مثلا السوبر ماركت وهو خلينا نقول مبرد فما كان مجمد كان مبرد شريتي على أساس إنه مثلا بتطبخي بعدين ولا إن شاء الله بتطبخي بكرة
1: بتخلي
0: الجمدي وتطلعي بكرة بعدين قررت لا خلاص ترى بني بغدا من برع ولا شيء وتردي تحطي في الفريز لا استغفر الله يا تخليه برع وتطبخه حال بعدين يا أن تشلوه أنا مستحيل يرجع داخل
1: أيوة. أفضل أنك تطبخه وتخليه في الثلاجة وكله بكرة بالضبط. بينما انت تدوبة وترجع لا هذه لا. حركة أيوة خطيرة. فيعني هذه بعض الأشياء. على فكرة احنا في صباحكم عمان استضفنا أيضا قبل أخصائية تغذية وسلامة غذاء عفوا, فكانوا يتكلموا عن تفاصيل وفاء أنا يعني
0: انصدمت
1: إن احنا نسويها بشكل يومي.
0: عادات ممكن احنا تبدر منا لكن من غير قصد
1: بالضبط طبعا. فلا هذه أشياء كلها يعني علشان الواحد يحمي نفسه ويحمي عائلته أيضا من التسمم الغذائي في الصيف, لأن الصيف ما مثل الشتاء. الصيف الأكل يا جماعة الخير
0: يفسد
1: يعني حساس بمرة على طول يخترب.
0: فانتبهوا على نفسكم, ديروا بالكم على نفسكم. وإيش تحس أنت أكثر خطأ ممكن تقع فيه, ولا أنه مثلا تجيب أكل وفجأة تحس ضاع عليك بسبت يعني أنك تصرفت بطريقة ما كانت صحيحة. ناخذ رأيكم وتجاربكم أيضا عبر الواتساب.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: كمان للتسويق.
1: ومستمعينا 7:17 دقيقة نبدأ تحديثنا المروري في صباح الثلاثاء مستمعينا مع شل، وبداية مع طريق مسقط السريع والازدحام من مخرج المعبيلة اللي هو الأول بالاتجاه إلى مخرج الخوض والرسيل، هذه أكثر منطقة فيها ازدحام وكثافة مرورية، وبعدها نهاية الخط السريع. بالنسبة لشارع سلطان قابوس فنقول أن الازدحام في هذا التوقيت تحديدا راح تلاحظوه من الحيل الشمالية إلى دوار برج الصحوة، هذه المنطقة كلها فيها كثافة مرورية في هذا الوقت وأتوقع أنها المعتادة. أيضا على حسب ما واضح عندنا بالخريطة وبسبب أعمال الصيانة في جسر الخوير، هذه المنطقة أيضا في شارع سلطان قابوس جسر الخوير بالاتجاه لمدينة سلطان قابوس راح تصادفوا هنا ازدحام وكثافة مرورية، انتبهوا في طرقاتكم وإن شاء الله توصلوا مقاصدكم بالسلامة.
0: كان معكم التحديث المروري برعاية

0: أخبركم قصة أغنية أنا من غيرك لبهاء سلطان. الأغنية انزلت في 25 أكتوبر من عام 2024، والفيلم بدأ عرضه في عمان في نوفمبر من عام 2024. بس أتوقع أغلبنا مرت عليها الأغنية في ريل بالأنستا أو الستوري بالسناب أو حالة بالواتساب، والناس استخدمتها لتوثيق طلعاتهم والتعبير عن استمتاعهم مع الأهل والأصدقاء وكل أحبتهم. بهاء سلطان في أغنية أنا من غيرك من فيلم الهوى سلطان وصل لنا شعور الشابين أحمد داود ومنة شلبي اللي تربطهم علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، ويواجهوا مع بعض مواقف ومشاكل مختلفة مع أصدقائهم مع أهاليهم، لكن فجأة تصير هذه المتغيرات اللي تغير مجرى الأحداث. بس هالأغنية استطاعت أنها تحقق شهرة واسعة ومشاهدة. الأغنية تشرح لنا حالة الارتباط مع الأشخاص اللي نستمتع معاهم في أبسط المواقف والظروف، وتصير حياتنا من دونهم رحلة من الضياع. أخليكم تستمتعوا فيها على هلا اف ام، وإذا بعد تبغوا تصوروا وبرجع مرة ثانية أخبركم قصة جديدة لأغنية من أغاني الأفلام اللي اشتهرت.
1: أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: مادة 5 من قانون العمل: يحظر على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

إذا من صباحكم عماني مستمعينا، ومع أكيد مجموعة من الرسائل مشاركاتكم معانا. ما في خبرات كثير شاركتنا بالموضوع، موضوع الأكل، ويعني قلنا إحنا طرق لسلامتنا وسلامة الغذاء، طبعا طريقة حفظ الأغذية في فترة الصيف تحديدا. ومعانا مشاركة تقول صباح الخير، معلومة جدا مهمة وحقيقة، أول مرة أسمع كذي الحال، وزوجتي شادة حيلها، الساعة 11 جاهز الغداء وتنتظرني، في أوقات توقعني أرجع بس بعض الأحيان أكون يعني متأخر كثير. عجب نخبر أم ريثاء بالوضع، زين تخبرها وتبلغها بالمعلومة اللي أنت سمعتها اليوم معانا في صباحكم عماني. إلا خاصة الأكل المطبوخ مستمعينا، يعني إذا عدى عليه ساعتين المفروض أنه يدخل بالثلاجة خلال هذه الأجواء وفي فصل الصيف تحديدا، وبعدها اللي يحب أنه مثلا يتغدى يأخذ من ذاك الأكل ويسخنه وممكن يأكله. بس احنا مثل ما قلنا يعني عندنا العادات والتقاليد في اغلب البيوت، لنا الغداء جاهز يكون من بدري، من الساعة 12، من الساعة 1، وعاد على حسب كل يجي، اللي يوصل الساعة 3، واللي يوصل الساعة 5، واللي يوصل الساعة 6 وهو في مكان على الطباخة في المطبخ، وهذه واحدة من الاخطاء خاصة الان يعني في فصل الصيف، وتفادوا هذا الموضوع. ايضا بالنسبه لي المعلبات، مثل ما يعني كنا مخبرينكم، المعلبات اذا حسيت انها منتفخه من دعصه فيها شيء مصديه من برا فهذه ما تنفع ابدا، خلوها على جنب لا تستخدموها. وبالنسبه للحوم طبعا المذابه ما ينفع انه بعد ما تكون يعني خلاص ذابت نرجع اعاده تجميدها، هذا اكبر غلط في كل الفصول مو بس في الصيف. فقلنا ايش يعني الاخطاء اللي ممكن انتم تقعوا فيها، او الاشياء اللي كنتوا تسمونها طيب متعودين واكتشفتوا بعدين انه لا هذا خطأ، والمفروض انه يعني لصحتكم وسلامة الغذاء ايضا انكم يعني هذه العادات غيرتوها. ونقول العاصمي يسعد لنا صباحك، يقول إذا عندك صعوبة في التركيز ففي خطوات ممكن أنها تفيدك، الرياضة، التأمل والقراءة، ألعاب التركيبات، التنفس العميق، تخفيف التصفح للهاتف الجوال، المشي أو الاسترخاء في الطبيعة، حديقة، بحر، صحراء، النوم الكافي. وصباحاتكم إن شاء الله كلها خير وسعادة ورضا يا رب إن شاء الله. تحية صباحية أيضا لخالد سليمان، وصباح الخير لأبو عمان، تحياته ليعقوب السيابي، أبو إياد الشيادي، ومحمد المنصوري. معتز سعيد مصبحين عليك أيضا بالخير، اللهم آمين. شكرا على مشاركتك أكيد معانا، يسعد الله أيامكم، يغفر ذنوبكم ويرزقكم حياة أهل الإيمان، ويهبكم دوام النعمة وشمول الرحمة وسعة العيش وتمام العافية. صباح الخير عليكم جميعا. عمار عمر الرئيسي، أبو عبد الودود، يصبح عليكم بالخير، يقول اللهم اكرم هذه الوجوه الطيبة بعظيم غفرانك، ويسر لهم طريق جنانك، وسخر لهم الطيبين من عبادك، واغفر لنا ولهم ولوالدينا ووالدهم وجميع موتانا وموت المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. شكرا لك يا أبو عبد الودود على مشاركتك معنا. يسعد صباحكم بعد، معانا مشاركة من أم فطوم، وهي حتى مسافرة في إجازتها الصيفية وما زالت تسمعنا، فيش الخير والبركة دايما يا أم فطوم، احنا نتمنى لك إجازة سعيدة. تقول طمنوني عنكم، كيف الأجواء عندكم؟ حطوا لي أغنية بمناسبة عيد ميلادي اللي كان بتاريخ 12/7، بس ما قدرت يعني أتواصل معاكم عشان الشبكة، وبكرة إن شاء الله ماشية تايلند من ماليزيا، بس أسمعكم يا هلا أفهم. والله العمر كله إن شاء الله يا أم فطوم، وسنة يا رب تكون كذا سعيدة. والحلو
انه يعني بدايه السنه خلينا نقول وانت ما شاء الله يعني موجوده في السفر، فان شاء الله دائما كذا يعني ايامك تكون حلوه وتكوني في راحه بال وسط يعني عيالك واحبابك والناس اللي تحبينهم، وتكوني في فرحه وسعد انت وكل من يسمعنا. يا رب ان شاء الله تكون سنه خير عليك باذن الله تعالى. أبو راكان الحارثي مصبحين أيضا عليك بالخير والبركة. معنا أيضا أم راشد تقول صباح الخير، حقيقي أنا من الناس اللي العاملة خلاص الغداء من بين واحدة إلى واحدة ونص يكون جاهز، بس أغلبنا يكون واصل يا الساعة ثلاثة ثلاثة ونص، أما أبو راشد فما يوصل البيت قبل الساعة ستة والأكل يكون على مكانه. فمثل ما قلنا احنا ام راشد انه هذه الحركه كثير غلط، المفروض يعني احنا قلنا احنا اغلبنا نسويها ولكن لسلامتنا وصحتنا وعيالنا ان شاء الله نحاول يا ان ناخر الغداء يعني كحل، يا ان ناخر الغداء يا ان خلاص اذا على نفس النظام ماشيين انه يجهز في هذا الوقت تحديدا واحدة واحدة ونص، فاذا عدى عليه ساعتين نحاول انه ندخل الطبخه للثلاجه.

0: أواصر. يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.
2: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم الى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع سحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر وهطول امطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة او الضباب على اجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والاتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات الظاهرة والوسطى وظفار.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار.

ومستمعينا من صباحكم عماني هالمرة خلوني أقولكم من جديد تقدرون تستمتعون بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة وتحصلون على خصم يصل إلى 20% على الإقامات المرنة. رح تكون شاملة وجبة الإفطار أو الإقامة مع الإفطار والعشاء. تقدرون تقضون أيامكم بجانب المسبح وتسترخون على الشاطئ وتختارون اللي يناسبكم ما بين فندق البندر أو فندق الحصن. الأسعار راح تبدأ من 58 ريال عماني وهذه الأسعار بدون الضريبة والخدمة. والمزايا اللي ممكن تحصلوا عليها المزايا العائلية أنه الإقامة راح تكون مع وجبات مجانية لأطفالكم اللي يكونون تحت سن 12 عام ومزايا إضافية أيضا لكم كتسجيل وصول مبكر. أيضا تقدرون تسجلون مغادرة متأخر وأيضا تقدرون تأخذون ترقيات للغرف هذا على حسب التوافر اللي راح يكون موجود في الوقت اللي أنتوا حابين تحجزون فيه. الحجز أهم شيء لهذا العرض اللي تقدم لكم منتجعات بر الجصة راح يكون قبل 3 سبتمبر وتقدرون تستمتعون بإقامتكم حتى 30 من ديسمبر 2026. يعني تقدر تحجز خلال هالأيام لين عندك آخر وقت 3 سبتمبر. تقدر تختار في الوقت اللي يناسبك وتقدر الإقامة أنك أنت تحددها لين شهر أكتوبر نوفمبر ديسمبر. آخر يوم عندكم 30 من ديسمبر 2026 يعني مع نهاية السنة. فكل اللي حاب انه فعلا ما يفوت الفرصة ويستغل هذا العرض اللي تقدمه لكم بإجازة استثنائية في منتجعات بر الجصة. تختارون اللي يناسبكم بين فندق البندر او فندق الحصن. الحجز والاستفسار راح يكون عبر الاتصال على الرقم 24776262. ارجع اعيد الرقم 24776262. فشوفوا هذه الفترة مناسباتكم ذكرياتكم أموركم تقدرون أكيد تحتفلون بقضاء أوقات جميلة وإجازة تكون استثنائية في منتجعات بر الجصة.

إذن مستمعين احنا كنا معاكم ومع ميلاد الهوى وهدأنا كان لأم فطوم بمناسبة يوم ميلادها 12 من يوليو. وأيضا هنا معانا يعني كان إهداء لريون بمناسبة عيد ميلادها وأريد أفاجئها بهدية بس مش عارف يعني هدية مناسبة لعمر 13 سنة. والله أنا يعني أحس أنه بعد ما عندي اقتراح لهذه الأعمار اللي الحين ما تعاملت معاهم أني أهديهم يعني ما لحقت حد من إخواني وذين يعني في هالعمر ما أدري إيش ممكن يعني فممكن الأمهات واللي يسمعونا يعطونا بعض الاقتراحات. فنعم نبي يعني اقتراحاتكم لهدايا يعني لأطفال بعمر 13 12 14 ايش ممكن تقترحون؟

هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحبوا الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشتركة متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
2: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
4: أريدو، طور عالمك. صباحكم عمان.

0: صباح الخير مستمعينا الأحبة، مكملين ومستمرين معكم في مشوارنا، مشوار يوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، مجموعة من الرسائل والأخبار والمشاركات. يا هلا ومرحبا إذن بالجميع. أوكي، هنا عندنا دانا تحب، أوكي صباح الخير يا حلوين، تنمي موهبتها مثلا سباحة، بيانو، سفرة، طلع على مزاجها من A to Z، كورس يغير شخصيتها وتاخذها صالون بعد مرة واحدة، شيء يبقى في ذاكرتها. طبعا هذا بالنسبة للي
1: احنا قلنا اقتراحات، أيوة. اقتراحات هدايا في عمر 13 سنة، فقلنا الأمهات اللي يسمعونا والخوات أكيد اللي عندهم مثل هالأعمار 12 13 14، إيش هي اقتراحاتكم للهدايا المميزة؟
0: ففي اقتراحات واصلة من المستمعين، حلوش والهدايا أيضا المعتادة، ساحة، عطر. دانا تحب الفخار وعزف البيانو والسباحة، الفخار خذيت لها مبدئيا تتدرب، أو خذيتها يعني تتدرب وعزف البيانو، اليوم تبدأ في أكاديمية الموسيقى. الله يخلي حكومتنا موفرة يعني، وباقي بس السباحة. جميل،
1: حبيت إنه فعلا إنه إحنا كأولياء أمور فعلا بعد نهتم، نحاول نركز إن عيالنا إيش المهارات اللي عندهم، إيش المواهب، إيش يحبون، ونحاول إنه إحنا فعلا ننمي هذه المهارات وهذه المواهب، خاصة الآن يعني احنا في فترة الإجازة الصيفية، فهي فعلا فرصة. فحتى تحسين انه هو كطفل يعني لما يبدأ العام الدراسي يحس انه كان في جو ودخل بعدين على جو ثاني، وبيدخل على مود الدراسة، وان شاء الله بيخلص
0: مثلا في تغيير صار يعني في
1: الجو. بالضبط، وتعلم شيء وعنده شيء اصلا بيروحه حتى يعني يحكي حق يعني زملائه واللي معاه، انه مثلا في الصيف سويت كذا، اتدربت كذا، تعلمت كذا. فهذه افكار فعلا جميلة.
0: هنا أيضا صالحة تقول اقترح تكون هدية مبلغ مالي أو تعزمهم على كافيه، وهدايا عمر 13 إلى 15 سنة، ساعة، عطر، سماعات، حقيبة أنيقة، ملابس أو حذاء رياضي، أدوات، ألعاب، مبلغ بسيط مع كلمات جميلة. الأجمل هدية تناسب شخصيتهم. أنا أتفق إن سبحان الله كل طفل أو كل شخص يعني له شخصيته، فحلو إن الواحد يهدي ولده بنته على نفس ما نقول كذا الأشياء اللي هو يحبها، سواء هوايات أو أغراض يعني مثلا يحب أنه يقتنيها.
1: الهاشمي يقول أنا اقترح هدية لطفل بعمر 13 سنة أنك تشلي السوق وهو يختار لنفسه
0: بعد حلو
1: إيش اللي هو يريده.
0: محمد قاسم يقول يعني الآباء ما تشملهم الاقتراحات، شلون؟ لا، اليوم الاقتراحات مش للآباء ولا للأمهات.
1: يعني احنا قلنا معلش الآباء على العين والرأس، إذا عندهم اقتراحات يتفضلوا. كم الشباب بعد مشاركين يعني مجاوبيننا، فيمكن أنا ركزت شوية، قلت إن الأمهات الخوات قلت الأمهات والخوات، إن أحس إن هم أكثر اللي يعني يهتموا في هذه التفاصيل، ما يوم الميلاد ما كذا، يعني أكثر من الأب، وأغلب الوقت تلقاه أصلا ناسي تاريخ الميلاد من كثر ما هو مشغول بأشياء بالنسبة لأهم أكيد لي يعني الأسرة. فيعطيكم ألف عافية، أنتوا خلكم ركزوا في بناء مستقبلهم إنزين، وإحنا إن شاء الله علينا الباقي كأمهات وكأخوات بإذن الله تعالى ما رح نقصر في الجانب الآخر. بدر الحاسمي يقول الله يسلمك، جيل ألفا صار مختلف، يعني حاليا قسيمة تسوق من أمازون ولا قسيمة شراء لعبة إلكترونية أو ترقيتها. تشوف الهدايا مال الحين
0: اختلفت والله،
1: كل شيء والله اختلف. صادق يا بدر،
0: عجات على الهدايا
1: حقيقي، صادق يا بدر، ذكرتني يعني حتى ذكر يعني ولد اختي توه 7 سنوات ما أدري 8، يعني صغيرون انسي في الإجازة الصيفية هالك أمه، إنه أنا أسمع دولارات دولارات، قاعد وايش سلفتهم أثاري، مثل ما هو يتكلم إنه في ألعاب الظاهر يحتاج إنه يعبيها ولا ما أدري يشتري كرت ولا زمن. ما الألعاب أنت الحين والله فعلا فعلا الأمور تغيرت. الله يرحم، إحنا على أيامنا ذيك الكيكة البيضة وفوقها فواكه ما كانت تتغير في كل عيد ميلاد، كيكة لونها أبيض فوقها فواكه وشمعة وكذا، والهدايا كانت يعني تعرفين يعني حتى الجلاد
0: ألعاب. الهدايا كانت ألعاب أصلاً، ما في يعني ما أذكر إن مثلاً في الهدايا إيش
1: إنه حد جاب شيء
0: أيوة
1: مختلف.
0: يعني الهدايا في هذا العمر كانت تكون ألعاب. ألعاب
1: والجلاد نفس الشيء ذا كان مميز أحس.
0: لا
1: في الجلادات
0: الجلاد.
1: تحسين كذا مثل ال
0: فتش ورق الهدايا اللي يجي
1: اللي يغلفوه أيوة الأحمر الوردي أخضر كذا تحسينهم بعد يعني مو كذا نايلون ما أعرف كيف في لمعة هذاك تحسي بروحه أصلا شكله يفتح النفس والشرايط اللي يحطونها فكنا نحس بقيمة الهدية تحس إن جايتك هدية والله حين حتى في الأعياد أحس لما يحاولون لي مثلا عيدية حق البنات ما أحس فيها ترى إنها عيدية وصلت البنات خير
0: لأنها بالتطبيق
1: بتروح
0: أيوة
1: على
0: بالتوصيل يعني.
1: الحليب والحفاظات ولا
0: الهدية شيء العيدية ملموسة أحس غير فعلا
1: غير فمثل ما قلت بدر هي في النهاية اختلاف سبحان الله يعني أجيال وكل جيل صار اهتماماته يعني غير وإحنا المفروض أن نواكب الآن إيش اللي هم يريدوا وفي بعض يعني العوائل لا بالعكس يحبون انهم يعيشون عيالهم ايش اللي هم عاشوه حتى يعني طرق الاحتفال ب يعني اعياد الميلاد يحاولون انه يخلونها نفس الاجواء مالتهم كنت شايفه كم من حد على مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يجب يعني يسوون لهم نفس الاجواء نفس الزينه وكذا عشان يعيشونهم ذاك الجو طيب نروح لفاصل من بعدها نرجع نكمل

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay. تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام.
1: أودي.
2: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز BN Sports لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو. طور عالم.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: إذن من هلا أف أم نشوف كيف الطرقات وحالة ووضع الطرقات. طريق مسقط السريع يا أمورة تمام، خلونا نقول فخط الزحمة بعد مخرج الرسيل، شارع السلطان قابوس في ازدحام صراحة قبل دوار برج الصحوة، بعد دوار برج الصحوة، بعدين نفس الشيء كذا قبل المطار، اليوم فيه فعلا ازدحام. عندنا أيضا الزحمة كذا وانتو نازلين من طريق مسقط السريع بالاتجاه إلى القرم، عندك أيضا الازدحام في جسر الخوير وانت رايح إلى السيب، فيعني في زحمة حاليا في هذا التوقيت. 8:18 من استديوهات هلا أفهم.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل.

0: 5G الانترنت المنزلي من أريدو. استمتع بانترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي ان سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم. بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: نماني خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: عروض الصيف أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
3: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا، مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
4: فولكسفاجن. تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
5: أوه خسرنا، يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
6: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
5: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: يا صباح الخير، حياكم الله من جديد مستمعينا، ونحن في صباحات الصيف الطويلة والساعة اللي تطول كلها 10 ساعات،
1: طويلة جدا. ما معقولة يوم شفتها بعدها الساعة 8:31
0: يا جماعة، يعني حتى الدقائق سبحان الله يعني تمر، ايش اقول لكم،
1: بالتكة عادي. يلا لو عندك شيء وتنتظره، يلا لو عندك شيء
0: لا تنتظر في الصيف،
1: يعني فعلا بتتم. فانسى انسى اي شيء عندك انت منتظر لنا، انساه. عندك مناسبه، عندك شيء، عندك احتفال، اي شيء لا تنتظر يعني شيء معين في الصيف، لان الساعات ما شاء الله النهار
0: طويلة،
1: الليل طبعا انسي، الليل ما نروح نسوي شيء اصلا، يعني على طول بعد اذان المغرب خلاص ركض ركض في ركض.
0: فأنتوا خبرونا إيش كيف يعني صباحات الصيف مقضينها؟ ممكن البعض بالنسبة لهم فرصة أنهم ينجزوا أعمالهم، معاملات، أشياء، فيحسون إنه لا يقدرون يخلصون، يقدرون يروحون على الوزارات وعلى الأماكن اللي هم ممكن عندهم يمديك فيها.
1: يمديك والله تخلص أشياء يعني كثيرة. فيصل البلوشي يقول خذوا مكالمات علشان يروح الرقاد. لا هو الرقاد ماشي. أنا أنسى. وفا عندنا جدولنا الخاص تحت الهواء.
0: بالضبط، اللي أنتوا تسمعوه على الهواء شيء، والسوالف تحت الهواء هي اللي تخلينا إحنا مصحصحين ومواصلين، فهي اللي تخلينا أصلاً يعني حتى يعني بعدين إحنا متأخر مرة ماخذين اتصال، يعني أحس إنه يعني جو كذا مكالمة بالبرنامج
1: مستحي منكم بيصل.
0: لا لا لا لا. بالضبط، ما نعرف ناخذ علوم واخبار بعض عبر الاتصال.
1: زين شكلكم تشربون ماتشا عاد؟ والله لا انا ولا وفاء ما الماتشا،
0: ولا واحده فينا مالت ماتشا.
1: يعني انا حاولت عشان يعني اكون ماتشا جيرل لكن ما قدرت.
0: ولا خطفت انا صوبه اصلا، يعني حد يعرف لونه اخضر، اي مشروب اخضر قاعد يشربونه فهو ماتشا، مش جوي.
1: انزين خليني اخبرش عن يعني كذا إحصائية سووها عن منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في 2026. طبعا أنا صدمتني الأولى، يعني إيش تتوقع الأولى من منصات التواصل الاجتماعي الأكثر استخداما في 2026 بين قوسين 2026
0: في 2026
1: إيش تتوقع الأولى؟
0: لا تقول لي فيسبوك.
1: فيسبوك تخيلي
0: حقيقي،
1: تخيلي انها فيسبوك،
0: لان هم ما شاملين اعمال
1: اكثر من 3 مليار.
0: واو.
1: انزين على طول بعد يجي شو؟ الانستغرام، يعني تقريبا خلينا نقول شويه نوعا ما قريبات من بعض. 3 مليار نفس الشيء، يعني شوف الانستغرام والواتساب بالتساوي جايين المركز الثاني اللي هم 3 مليار 3 مليار، قريبات من الفيسبوك. بعدين يجي شو؟ اليوتيوب، بعدين التيك توك، والشيء اللي أنا منصدمة إنه بعده موجود اللي هو الويشات.
0: ويشات أي ويشات واحد هذا؟
1: هذا أخضر كذا، يمكن حتى ما نزلناه بس كنا نسمع عنه
0: تقريبا. أيوة. تقريبا.
1: فعدد المستخدمين النشطين يقولوا لي شهريا وفق موقع سيلز فورس، فهذه منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا هي اللي تسيطر على المراكز الثلاثة الأولى بين الأكثر استخداما في 2026، فيسبوك، إنستغرام، وواتساب. أنتوا إيش أكثر تطبيق تحسوا نفسكم تستخدموه يعني من وسائل التواصل الاجتماعي؟
0: يعني لو خيروكم أنكم تختاروا تطبيق واحد فقط، فإيش رح يكون والباقي كله ينلغي؟ طبعا احنا لما نتكلم عن التطبيقات مثل ما قالت شذا، فيسبوك، انستغرام، سناب شات، واتساب،
1: فيسبوك اذا كنتوا تستخدموا،
0: وبعد ايش قلنا؟
1: كيف يوتيوب، قلتي تيك توك،
0: يوتيوب مثلا وتيك توك. فايش اللي راح تختاروا من هذه يعني المنصات بالنسبة لكم يعني الوحيد اللي ما تقدروا تستغنوا عنه، أو الأهم راح يكون إيش؟ نشوف مشاركاتكم إذا معنا. لكن فعلا الصدمة إنه الفيسبوك، لكن حقيقي يمكن على مستوى دول الخليج إحنا ما نستخدمه، بس على مستوى الدول العربية بشكل كبير ما زال جمهور اللي هو الفيسبوك جمهور كبير.

0: الوسط. حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: المادة 7 من قانون العمل. اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل.

0: اشترك اليوم وخليك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
3: Volkswagen.
4: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
5: من هلا اف ام، هذه حالة الطقس غائم إلى غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع سحب وجه عام على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب على جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. فرص تشكل السحب المنخفضة أو الضباب على أجزاء من محافظة جنوب الشرقية والوسطى، واحتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظات الظاهرة والوسطى وظفار.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالم.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: لا تغير القناة، باقي 3 إعلانات ونرجع لكم.
2: إيش لو هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع؟ تخيل العائلة في المطار، تحتات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر. مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75%، صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني لإئتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك، وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
3: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو.

دائما في قلب الحدث، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

إذا احنا معاكم مستمعين في بداية الساعة الأخيرة من مشوار صباحكم عماني على هلا اف ام، وصبحكم الله بالخير. بداية الساعة هذه راح نخبركم عن ماء القرنفل وفوائده المذهلة. مشروب طبيعي لصحة أفضل كل يوم مستمعين. ماء القرنفل يحسن الهضم ويقلل الانتفاخ، يقوي المناعة، يحافظ على صحة الفم والأسنان، يساعد على حرق الدهون، يقي الجسم من السموم ويقلل التوتر والإجهاد. طريقة تحضيره جدا سهلة، انك تضع 5 حبات خلينا نقول من القرنفل في علبة ماء وتتركها تكون من 5 إلى 8 ساعات. يعني الأفضل أنك وانت رايح تنام بالليل كذا دبة الماء تحط لها على الأقل 5 حبات من القرنفل وتخليها جنبك طول الليل، لمن تصحى طبعا وتشربها على الريق في الصباح أو على مدار اليوم تقدر أنك أنت تشرب من ماء القرنفل. أكيد إحنا في النهاية نقول إنه هو في النهاية ما رح يكون بديل عن علاجكم الطبي، لكن رح يكون يعني مساعد في دعم صحتك بشكل طبيعي، وأيضا رح يقوي المناعة ورح يحافظ على صحة الفم والأسنان مثل ما قلنا، ويقولوا أيضا يقلل التوتر والإجهاد ويساعد على حرق الدهون. فهذه مثل ما قلنا مستمعينا فوائد ماء القرنفل في بداية هذه الساعة، إن شاء الله بس استفدتوا من هذه المعلومة.

قلتها لك مرة أقولها لك ألف مرة. إذا في يوم عطيت ظهري مستحيل أرجع.

0: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om. عندك شيء مميز؟

احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: إذن مستمعينا مكملين ومستمرين معكم في تفاصيل صباحكم عماني. نحن أتكلمنا عن التطبيقات الأكثر استخداما في 2026. طبعا تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي بديناها بالفيسبوك
1: الترند الأول الفيسبوك
0: أيوة والواتساب بعدها عاد يجيش اليوتيوب والتيك توك. فكنا نسألكم يعني عن البرنامج اللي أنتوا ممكن تحطوه في تليفونكم لو خيروكم انكم تحذفوا برامج وتختاروا بس واحد برنامج فقط. واحد فنشوف ايش قلتوا وايش مشاركاتكم ورسائلكم.
1: يقول انا افضل انستغرام، لا تستغربوا فيسبوك اقدم بكثير من انستا، بينهم 6 سنوات، ففيسبوك للجيل الاكبر. من ام سعود، يسعد لنا صباحك يا ام سعود. مثل ما قلت ام سعود، يعني ما اتوقع فقط انه يعني على اساس مثلا الجيل او انه الاقدميه لفيسبوك، على كثر ما يعني استخدام الناس فعلا في يعني الوطن العربي معتمدين على الفيسبوك أكثر من عندنا احنا كدول خليجية على الانستغرام مثلا، تحسين وجودنا والتيك توك أكثر.
0: أحس وهم ما واجد على الفيسبوك
1: لكن يعني حتى أحيانا في سفرات يعني في دول أوروبية يطلبوا من اشتخيل حساب الفيسبوك.
0: وين فيسبوك عاد؟
1: عرفتي؟ وين؟ ففي ناس فعلا ملتزمة وبعدها ما زالت متواصلة ونشطة حساباتها على فيسبوك. أما على مستوانا نحن ما ظنيتي.
0: أنزين هنا يقولوا ليش والله أنا أكثر تطبيق الإنستا، وإذا خيروني بختار الإنستا.
1: يا سلام جميل جدا.
0: وأيضا واتساب علشان أتضارب مع الأشخاص يعني ما يصير تضارب على إنستغرام
1: مثلا. سعيد الفارسي يقول صباح الخير، معكم السعيد الفارسي، أنا عندي كلهم. أنت عندك كلهم تمام سعيد، عليك بالعافية. لك حنقول لو خيروك أن بس تشل معاك تطبيق واحد، يكون عندك بس تطبيق واحد والباقي تحذفه، فإيش أكثر شيء راح تتمسك فيه؟ إيش التطبيق اللي ما راح يعني تتخلى عنه أو راح تختاره هو؟ عندنا أيضا أم بلقيس تقول صباح الخير، بالنسبة لها الواتساب، لأن الواتساب يعني صار شبيه بالإنستغرام، يعني تقدر تحط فيه الستوريات على اللي هو حالة الواتساب، وفي نفس الوقت أيضا يعني تتواصل مع الناس، ولأن في كثيرة وكبيرة ما عندها مواقع تواصل اجتماعي كثر ما عندها تطبيق المراسلة اللي هو الواتساب.
0: إنزين هنا يقولوا ليش الإنستا طبعا وأيضا من المشاركات بالنسبة للواتساب. هنا عندي سناب شات صراحة علشان استريك مع الناس المقربين.
1: يا ربي
0: عاد والله استريك ناقضنا من ستوري هذا اللي
1: خلاص صرنا احنا مش اكتف اصلا،
0: ما ننزل يعني انا حتى يفكروني وين، ترى انا ما مكست مع حد بس ما نزل ستوري،
1: ما نزل ستوري
0: لكن موجود تراني حية ونشطة واللي معي في ستريك
1: حقيقي. يعني أحس أن الستريك شوية شلهم وخذهم، غير أن تعرفي الحين أيضا يعني مثل ما شفنا في آخر التحديثات أن حتى الواتساب صار شذا، مو لازم أنت تعطيهم رقمش، صار أنه عن طريق يعني نيك نيم أو
0: اسم.
1: لا للحين
0: نقول سوي عشان لا تتأخري بعدين وش اسمه
1: يشلوهم،
0: خلاص ما تحصلي عاد اسماء بعدين وحدي نسيت.
1: إيش تحسي ممكن حط بس كذا حط وفاء
0: عشان بعدين يوم جيت كتبي وفاء ما يروح، يعني بتكون حد عاد مسوي وفاء.
1: عاد كم وفاء في الدنيا؟ احس عاد شلو
0: وفاء ام رحمه. يا ربي ايش طول هذا النكنيم
1: بالضبط، احس انه وايد طويل. طيب ما يصير مثلا احط دبليو بعدين مثلا ار بعدين اي وام بعد عشان ابو العيال ما يزعل،
0: وبعدين ان شاء الله يعني سبحان الله بتجيبي الثالث ولا كيف بتغيري؟
1: لا هذا يعني بنقول له احنا سوينا هذا في وقته ان شاء الله على الجاي بنشوف.
0: ما حبيت الفكره سوي دبليو ام خلاص خلصت السالفه
1: يا رب
0: دوت مدري ايش البلوشي
1: مثلا. بعد المميز انه يعني انا الدبليو مالتي عند حسين شيء فخم مال الويب سايت، فهمتي هو حرفي بس يعني غالبا المواقع تبدا ب www. فانا ممكن اسوي بس دبليو دوت يلا عشان ما نزعل حد، بنحط حرف رحمه بتزعل ايه، بنحط حرف ايه بيزعل ابوهم، فبلاش حرف حد حرفي فقط
0: ولا www.
1: حلو مثلا خلاص انتوا سويتوا يا جماعه اللي تسمعونا نكنيم ولا لا اسماء مستخدمين ولا
0: على الهواء حلوه. فانا اللي انتوا يعني ما مفكره اسويه لا يقولون يا أخي ترى يعني أنا ما أعرف كيف الفكرة، بس ترى ممكن يكون ما في خصوصية يعني
1: إذا كنت من الناس
0: مثلا بيكتب يعني فهمت
1: يقدر يرسل لي أي شيء
0: يقدر يرسل لك أو شيء أنا ما أعرف كيف النظام راح
1: حتى
0: يكون.
1: أنا تفاصيله بصراحة ما أعرف لأني ما جربت بس بنحاول إن شاء الله على الفترة الجاية نشوف حد من يعني الشباب المهتمين في الأمور التقنية يخبرنا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع ومواضيع أكيد أخرى أيضا ممكن يعني أتهمكم مستمعينا الأحبة.

هلا اف ام يسعد صباحكم. معانا الخضور يقول مرحبا، اهم شيء برنامج البنك برنامج البنك والتطبيق اللي هو ما راح يتخلى عنه. طبعا يعني صار الوضع اكيد اسهل بكثير من سالفة انه ما في حجة عذر ناسي محفظتي، ما اعرف وين الحركات اللي تصير في وسط العزايم، قوم يلا نطلع نروح نتقهوى، قوم عارف ايش، فجأة يجيك واحد ناسي بوكة ولا واحدة ناسي شنطتها ولا خلاص كل شيء عاد موجود الحين، يعني مثل ما نقول الكتروني اونلاين وبرنامج البنك مثل ما قلت. معنا ايضا دانا، يسعد لنا صباحك يا دانا. تقول بالنسبه لي البرنامج اللي ما راح اتخلى عنه هو سناب شات، وفعلا الستريك هو اللي ناقذنا اذا ما نحب انه حد يعرف احنا ايش جالسين نسوي، ففقط المقربين هم اللي يشوفوا ويتابعوا حالتنا اليوميه. هي اتوقع يعني ممكن نسوي ستوري نحط فيه بس هذا، بدل ما نقعد نتذكرهم واحد واحد بعد نسوي لهم سند.

ونداو نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه.

0: نشوف كيف أمور الطرقات والتحديث المروري في هذه اللحظات. أتوقع خلاص الأمور تمام وفعلا الأمور تمام اللي رايحين من السيب إلى مسقط، سواء كنتوا سالكي طريق مسقط السريع أو شارع السلطان قابوس، لكن اللي راجعين من مسقط إلى يعني السيب في نفس ما دائما نقول في هذه الفترة بسبب التحويلة في جسر الخوير في زحمة شوية في هذاك الطريق، وبعدها خلاص الأمور تكون تمام. فديروا بالكم اللي طالعين الحين، الله يسهل أموركم ودروبكم بإذن الله تعالى.
1: كان معكم التحديث المروري.

احيانا نقول لكم حتى وانت تنظف المكان سبحان الله تحس ان الغبار دائما يعني يرجع وباستمرار، خصوصا في البيوت مثلا في السوفا في الاماكن اللي ممكن انت ما تشوف فيها يعني الغبار وتراكم الغبار، فهذا شيء طبيعي ان الغبار يتراكم باستمرار حتى لو كان يعني انت نظيف وتنظف ومره ما عليك سود، وحتى لو تحس ان المكان برا ما مغبر يعني الجو، إلا أن الغبار سبحان الله يتراكم. فليش يرجع الغبار إلى البيوت أو إلى المكاتب باستمرار؟ أول شيء الغبار نظام بيئي وليس قلة تنظيف، هذا شيء أنت يعني لازم تكون مقتنع فيه، خصوصا يعني ربات البيوت اللي يحسوا دائما يعني والنساء اللي يحسوا دائما بمسألة تانيب الضمير إذا شافوا شوية غبار ويحس أنه يعني الشخص ما ينظف فيقوم يقلوع البيت مرة من أول وجديد، فبعدين عاد تجي هذيك الراحة النفسية، تعرفوها الراحة اللي بعد التنظيف الراحة الحلوة. يقولكم هذا نظام بيئي ما يعتبر قلة تنظيف. النقطة الثانية، ثلث الغبار المنزلي يأتي من الخارج، يعني حتى لو كان أصلا الجو أنت ما تحسه مغبر بس كذا كذا يعني راح تتراكم الأتربة والغبار عندك، فعشان كذا التنظيف باستمرار أصلا لازم. غرفة النوم أكبر مصادر الغبار داخليا، متخيلين؟ فعشان كذا لازم التركيز على تنظيفها بشكل دوري، خصوصا الأماكن اللي ممكن أنت تنساها مثلا على الحواف فوق في الديكور، أنك كذا دائما يعني الصوفة تحت الصوفة حتى لو كانت كان الغبار ما مبين، يقولكم حاولوا أنكم كذا يعني التنظيف يكون بشكل دوري. الفلاتر الرديئة تعيد تدوير الغبار بالمنزل، فما تقدر أنك أنت تقضي على الغبار نهائيا، لكن تحسينه عبر التحكم في التهوية والرطوبة والترشيح الهوائي والتنظيف الدوري شيء مهم جدا. فالخبراء يكشفوا أن الغبار المنزلي هو نظام بيئي مستمر، والحل يكمن في التنظيف الدوري والتهوية والفلترة الذكية لا بالتنظيف.

إذا مستمعين من صباحكم عماني، نحن معاكم وصلنا لختام هذا المشوار، ومشوارنا في صباح الثلاثاء الفاصل راح النص الأول وجايين النص الثاني إن شاء الله بالخير والسعد والبركة دائما يا رب إن شاء الله. يعني نقول الباقي من هالأسبوع، اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، يا رب إن شاء الله أيام كلها تكون فيها كذا إنجازات، يكون فيها بإذن الله تعالى نشاط وتحقيق لي أي شيء في بالكم واللي كنتم مخططين له، نقول لي هذا الأسبوع. إذا كنت لا تستطيع رؤية الأمور من خارج منظورك ولا تدرك كيف يعني أنك أنت شخصا ممكن قاعد تؤذي الآخرين، فلن تتطور أبدا. النضج لا يظهر في حسن النية، وإنما في القدرة على رؤية نفسك من أثرك في الآخرين. فمن لا يراجع نتائج سلوكه سيكرر أخطاءه، وهو يظن أنه دائما على صواب.

شكرا لكل من كان معانا وكل من تابعنا وتواصل معانا في صباح اليوم وشاركنا في مختلف المواضيع أكيد والسوالف والدردشة اللي كانت معانا من بداية هذا اليوم ومن بداية هذا الصباح. إن شاء الله لقائنا راح يتجدد معاكم مستمعينا بكرة في نفس الموعد على خير إذا في العمر بقية. تقبلوا في الختام أجمل تحية مني أنا وفاء ومن شبه.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

وقالما ألغت الإجازة من شواطئ الساحل الشمالي إلى أضواء كأس العالم. هكذا تغيرت حياة المهاجم المصري مصطفى عبد الرؤوف المعروف بزيكو خلال أيام معدودة فقط. فبينما كان اللاعب يضع اللمسات الأخيرة على إجازته الصيفية، تلقى اتصالا مفاجئا من المدير الفني حسام حسن ليجد نفسه ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم. الفرصة التي جاءت دون موعد أصبحت نقطة فارقة كبيرة في مسيرته الكروية. زيكو خطف الأنظار بأدائه أمام نيوزيلندا وأسهم في تعزيز القوة الهجومية للفراعنة، مؤكدا أن ثقة الجهاز الفني كانت الدافع الأكبر لتقديم أفضل ما لديه. ومع استمرار مشوار الفراعنة في البطولة، تبقى قصة زيكو واحدة من أبرز القصص الملهمة. هلا بالمونديال.

0: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: وراء كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
2: حكايات المونديال.

الفوز بحق استضافة كأس العالم شيء مذهل، هو حلم لأي دولة وحكومة وشعب، لكن هذا الفوز تسبقه منافسة عنيفة مع دول أخرى. ماذا لو فازت دولة ما بهذا السباق ثم اعتذرت عن الاستضافة على نحو مفاجئ؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. عزيزي المستمع، هل تذكر هدف مارادونا الشهير باليد في مونديال 86؟ أو ذلك الهدف الأسطوري الذي راوغ فيه نصف لاعبي إنجلترا؟ هذان الهدفان باتا الأهم في تاريخ ملعب الأستيكا في مدينة مكسيكو سيتي، لكن المفارقة أنه هذا الملعب لم يكن ليستضيف أبدا هذه المباراة، لأن المكسيك لم تكن الدولة الفائزة بحق تنظيم مونديال 86. فماذا حدث إذن؟ في أكتوبر من عام 1982 الرئيس الكولومبي بليساريو بيتينكور أعلن عدم قدرة بلاده على استضافة كأس العالم لأسباب اقتصادية. كولومبيا كانت اختيرت بالفعل لتنظيم المونديال قبلها بسنوات. بيتينكور علل القرار بأنه زيادة عدد المنتخبات إلى 24 يمنع كولومبيا من الاستضافة، لأنه لما فازت بحق التنظيم كان عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم هو 16 منتخب، وإمكانيات كولومبيا حاليا لا تساعدها على استضافة عدد أكبر من المنتخبات. بعد انسحاب كولومبيا تنافست المكسيك والولايات المتحدة وكندا على اقتناص حق التنظيم، وفي مايو 1983 أعلن كونغرس الفيفا في ستوكهولم فوز المكسيك لتصبح أول دولة تستضيف كأس العالم في مناسبته. القرار طبعا أعقبته انتقادات عنيفة بالأخص من أمريكا وكندا، قالوا لماذا تستضيف المكسيك البطولة مرتين بينما لم تنظم دول أخرى الحدث ولو مرة واحدة. البعض أرجع قرار الفيفا لعلاقة الصداقة القوية بين رئيس الاتحاد الدولي جواو هافيلانج مع رجل الأعمال المكسيكي جييرمو كانيدو نائب رئيس الفيفا ومدير شبكة تلفيزا التلفزيونية العملاقة. في سبتمبر 1985 ضرب زلزال عنيف العاصمة المكسيكية وتسبب في مقتل أكثر من 10,000 شخص على الأقل. وعلى الرغم من انهيار العديد من المباني السكنية إلا أن ملاعب المونديال لم تتأثر بالزلزال إطلاقا، لينطلق المونديال في موعده، لكن بدلا من أن تركل الكرة في بوغوتا وكالي وميدلين تدحرجت في مدن أخرى هي مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيري.

0: كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.
1: حكايات المونديال.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: ترمش العين بشكل طبيعي ما بين 15 إلى 20 مرة في الدقيقة، لكن هذا المعدل قد ينخفض أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، مما يسبب جفاف العين لدى الكثير من الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا.

0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس. الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: الرحلة المباشرة والترانزيت.
0: الرحلة المباشرة توصلك إلى وجهتك دون الحاجة إلى تغيير الطيارة، بينما تتطلب رحلات الترانزيت أنك توقف في مطار آخر قبل لا تكمل رحلتك. اختيار النوع المناسب يعتمد على الوقت والتكلفة وتفضيلات المسافر.
2: معلومة على الطير تسمعوها على هلا أف أم.

0: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. اخبار وعلوم،
1: حي الله فيك يا مرحبا
2: يا حبيب الحبيب يا حي
3: يا حيهم يا حي.
4: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
1: الحمد لله
5: حي شكرا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
0: اخبار وعلوم على هلا اف ام.

من هلا فأم السمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. ومستمعينا نيابة عن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، قدم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وبمعيته صاحب السمو السيد يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية التعازي والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ونقل سموه تعازي ومواساة جلالة السلطان المعظم لسمو الأمير وأسرة آل ثاني الكريمة والشعب القطري الشقيق في هذا المصاب الجلل، سائل الله تعالى أن يتغمد الأمير الراحل بالرحمة والرضوان ويسكن فسيح الجنان.

مستمعينا أيضا من الأخبار. هيئة الطيران المدني نظمت ورشة عمل الاستدامة البيئية في قطاع الطيران بهدف رفع الوعي بأهمية حماية بيئة الطيران والتعريف أيضا ببرامجها وآليات الاستفادة مما يعزز الابتكار والشراكات ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران 2040.

0: ضمن حملة صيف آمن تنفذ وزارة العمل ممثلة بدائرة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة حملة توعوية بالمواقع الإنشائية والصناعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والوقاية من الإجهاد الحراري وتعزيز الالتزام بقرار وقف العمل وقت الظهيرة. إذن مستمعينا هذه كانت وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم في هذه الساعة.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يامي، حيا الله فيك، يا مرحبا يا
4: شباب. حيا الله من حبيب، يا حيا
5: يا حيهم يا حي.
6: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم. أخبار.

شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة. النظرة الأخيرة قبل مغادرة الفندق. قبل لا تسكر باب الغرفة للمرة الأخيرة وقف لحظة وانظر حوالينك وتفقد الأدراج والخزنة وخلف الأبواب. هذه العادة البسيطة راح تمنعك من نسيان الكثير من الأغراض المهمة. معلومة على الطاير تسمعوها على هلا أف

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف.
2: لا تحاتي ابد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع اخباركم وتسمعوا اخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
3: وحكم مواضيع
2: واحلى الاوقات تقضوها معنا.
4: صيفكم مع هلا من الاحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
5: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
4: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
6: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
7: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
8: مصادر إعلامية عربية قالت إن الطائرة الإيرانية التي أقلت الوفد اليمني المشارك في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هبطت بمطار الحديدة غرب اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء. إيران تقول إن الولايات المتحدة شنت هجمات على قواعد وأبراج على الساحل الجنوبي، ووسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز وفي محيط بندر عباس وجزيرة قشم. في الوقت نفسه طهران تقول إنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع الدول الوسيطة في الحرب في المنطقة.
7: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
8: مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية وإغلاق لجميع المداخل الرئيسية والفرعية لمدينة أريحة. العقيد وليد غنام مدير شرطة المعابر بالضفة الغربية:
9: معبر الكرامي هو الشريان الوحيد لسكان الضفة الغربية للعالم الخارجي سواء للعلاج أو للتعليم أو للتزاور.
8: مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 في غزة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية وفق الصحة الفلسطينية. وسائل وإعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في بلدة حداثة الجنوبية الحدودية، وقالت إنها عمدت إلى إحراق تلك المنازل. سكان من الجنوب:
10: لا بس يروح البيت، راحت الذكريات، راحوا الأهل، راحوا الأحبة، راحوا الأصدقاء، راح كل شيء بالبيت. حلو،
11: نحن لبنانية ما لنا معودين، نحن تعودنا نكون مبسوطين ومرتاحين.
8: كنت معكم خليل فهمي.
7: بي بي سي
2: أخبار الشرق الأوسط.
4: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
6: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: فحص النظر للأطفال لا يقتصر على من يشكون من ضعف البصر. بعض مشكلات النظر قد لا يلاحظها الطفل أو الأهل، لذا ينصح بالفحوصات الدورية للإطمئنان على صحة العين.

استدماك الالتهاب لوز يعني عملية. اللوزتان جزء مهم من جهاز المناعة، ووجود التهاب فيها من وقت لآخر لا يعني إنها وصلت لمرحلة الاستئصال. في كثير من الحالات يكون العلاج بالأدوية والمتابعة كافي.

لكن العملية تناقش فقط لما يبدأ الموضوع فعليا ويأثر على حياة الطفل، مثل التهابات متكررة وشديدة أو شخير قوي أو صعوبة في التنفس أو توقف النفس أثناء النوم بسبب تضخم اللوز. لذلك استئصال اللوز ليس الحل الأول دائما، لكن قد يكون الحل الصحيح عندما تنطبق المعايير الطبية. وتفاصيل أكثر عن صحة الأطفال والتدخلات الطبية المناسبة بنناقشها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2020.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش الطائرات تكون باردة؟
2: غالباً ما تكون درجة الحرارة في الطائرة منخفضة نسبياً للحفاظ على راحة الركاب وتقليل الشعور بالغثيان والإرهاق. لذلك من الجيد دائماً أنك تأخذ معاك سترة خفيفة حتى لو كنت متوجه إلى وجهة دافية.
1: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا.

رسمي. فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفرداً بلون موسيقي عصري خاص به، مظهراً رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح.

0: هالمرة ضيفتنا مميزة، أنا دائما لقبها بحورية البحر المرميد، لأنها تعشق البحر، دائما نسأل عنها نلاقيها في البحر، فهي كابتن قوارب وأيضا غواص حر. إلى جانب ذلك هي عندها شركتها الخاصة التي تنظم الرحلات البحرية، ريم الحميدي. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا أماني، تشرفت بوجودي معاكم اليوم.
0: نورتينا ريم، أنت إنسانة شغوفة وحابة البحر والبحر يحبك
1: جدا.
0: أبا نتكلم عن بداياتك وهذه القصة، متى ابتدت مع البحر؟
1: بداياتي في البحر كانت في 2020. حصلت لي الفرصة أني أروح إلى جزر الديمانيات، أنا ما كنت أعرف أي شيء أساسا عن البحر، فمن بعد هذه التجربة ومن بعد هذه الرحلة تكون فيني شغف جدا كبير لما يكون الموضوع متعلق بالبحر، لأنه شفت نفسي هناك، وفي نفس الوقت حبيت أني أنا أسوي شيء مميز. فمن وقتها حاولت أشتغل كثير على نفسي أني أنا أدخل في مجالات جدا عديدة في السياحة البحرية، استعملت مع كثير شركات وحاولت أصقل قدراتي وأصقل نفسي على أساس أني أقدر أواكب التحديات اللي راح تواجهني في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين، أنا حاليا أتكلم عن خبرة تقريبا 7 سنين في المجال البحري، وكل يوم شغفي يزيد وحبي يزيد أكثر وأكثر.
0: كيف تشوفي مجال السياحة البحرية في عمان؟
1: السياحة البحرية حقيقة في عمان عبارة عن كنوز من الكنوز العمانية اللي احنا متواجدة عندنا. الحياة البحرية جدا رائعة في عمان. الحقيقة انه احنا عندنا اكثر من نوع من الحيوانات، وعندنا اشياء كثيرة جدا ومميزة في نفس الوقت في بحرنا. ما كل الناس تقدر تشوف هالشيء، لأنه ما كل الناس يحبوا هذا المجال، ولكن اللي يتعمق فيه ويقدر يستكشف زيادة بيعرف أنه في كثير مميزات وفي كثير كنوز احنا نحب أن نشوفها في هذا المكان. في نفس الوقت السياحة العمانية الحين صاعدة جدا، في كثير زباين يجيونا من دول الخليج وخاصة من برا السلطنة، يجوا يحبوا يجربوا الرحلات اللي احنا نقدمها ويجربوا التجارب الجميلة اللي احنا نوفرها لهم. في نفس الوقت احنا قدمنا شيء مميز، انا جدا فخورة فيه انه معاي طاقم نسائي يساعدني في هذه الرحلات والجولات. صراحة قدمنا خدمات استثنائية للعوائل وللعنصر النسائي، بعد اكتشفنا فيها انه في كثير فيدباك رائع جاي من الطرف العوائل ومن طرف البنات بعد، لانهم قدروا يحصلوا على الخصوصية اللي هم يتمنوها في هذه الرحلات، ومن يومها احنا مكملين.
0: جميل، لربما ايضا اكتسبتي خبرتك من خلال مثل ما قلتي رحت شركات كثيرة وقابلتي وايد ناس.
1: صحيح.
0: الناس اللي من برا ليش يعمان او شي اللي شدهم في بحر عمان؟
1: صراحة الشيء الوحيد اللي انا اسمعه من كل الزباين اللي يجيونا لعمان انه بحركم غير، بحركم صافي، بحركم جميل، بحركم فيه مميزات، فيه شعب مرجانية، فيه أسماك، فيه سلاحف، فيه تنوع حيوي كثير. وفي نفس الوقت الحمد لله احنا نحاول بقدر المستطاع انه في نفس الوقت نهيئ الزبائن ونكلمهم انه يا ناس ما يصير انتوا تسووا كذا او تسووا كذا، نحاول بقدر المستطاع ان احنا نحافظ على البيئة اللي احنا عايشين فيها للأجيال القادمة. اتوقع الوعي الحين صار اكثر بكثير من قبل، وهذا الشيء طبعا من صالحنا. وفي أحلى نقطة إنه إحنا في عندنا تجمع كبير من الحيوانات البحرية اللي موجودة وتزور السلطنة، فكثير ناس يحبوا يجوا يشوفوا هذه الأسماك، يشوفوا هذه الحيوانات. مثلا جزر الديمانيات مشهورة جدا بالسلاحف اللي تكون فريندلي بشكل جدا كبير، السلاحف الخضراء اللي يعني حتى ما تسوي أي شيء ممكن إنه الواحد يأخذ صورة جنبهم. وفي نفس الوقت الحين حاليا بادين في موسم الويل شارك اللي هو الحوت القرشي، فالكل جالس ينتظر هذه الفعاليات تصير في بحرنا.
0: حلو، وبعد في فعالية لما يصير البحر لون أزرق.
1: صحيح، الدموع الزرقاء.
0: خبرينا عن هذه إيش يسمونها؟
1: الدموع الزرقاء اللي هي البايلومينسنس. هذه الظاهرة تكون موجودة في فترة الشتاء، تكون عبارة عن مد أخضر يتفاعل مع بكتيريا وتخلق هذه الظاهرة في الليل. إذا كان في أي وجود مثلا أي إضاءة ما راح تظهر، ولكن في الليل ممكن نشوفها، وهي ظاهرة جدا مميزة مميزة تكون موجودة في شواطئ السلطنة، أي حد ممكن يروح ويقدر يشوفها. وفي نفس الوقت هي تجذب، هي عامل جدا كبير في السياحة أنها هي تجذب الناس من برا إلى سلطنة عمان.
0: وايد حلو. احنا مقبلين على ظواهر أيضا أخرى غير
1: حاليا معنا موسم الويل شارك اللي احنا نتمنى أنه يظهر في أي وقت. وفي نفس الوقت عندنا الدلافين، في بعض الأحيان ممكن أن نصادف حيتان أخرى. في فترة قصيرة كانت في حيتان الأوركا
0: يعني حوت كبير
1: حوت واو. كبير احنا نقدر نشوفه. فكنا جد كل الناس اللي تطلع للسياحة البحرية كل يوم يشوفوا شيء في البحر، فالخبايا والمفاجآت اللي احنا نواجهها في البحر الشيء جدا رائع بحكم ان احنا كل يوم طالعين.
0: وايد حلو. تصيدوا ولا ما تصيدوا؟
1: نصيد، نسوي رحلات صيد.
0: حلو. كفريق اليوم نسائي ايش اللي توفرونه للنساء؟
1: أنا جدا فخورة أولا بفريقي النسائي اللي موجود. البنات جدا يفاجئوني بشغفهم وحبهم للبحر، ما توقعت أبدا أنه أنا في يوم من الأيام ممكن أنقل شغفي لبنات وفي نفس الوقت أخلق الفرص لهذول البنات. البنات اللي معي أو الفريق اللي معي يساعد الزبائن بشكل كبير في أنهم يهدوا من نفسهم. في كثير زبائن يجيوا عندنا خصوصا من العنصر النسائي ولا مرة راحوا البحر أو ولا مرة نزلوا للبحر، فإحنا واجبنا تجاههم ان احنا نهديهم ونساعدهم ونكون معاهم في الفترة اللي ينزلوا فيها علشان يشوفوا السلاحف وعلشان يتصوروا معاهم. فاحنا نحاول ان نخلق البيئة الآمنة للبنات بشكل عام، انهم هم يجربوا رحلاتنا ويكونوا معانا وفي نفس الوقت يجربوا تجارب جديدة وشيء يغير من شخصيتهم.
0: حلو. سميته Ocean Emotions.
1: Ocean Emotions.
0: وهذا يعني المشروع لرحلات بحرية ومغامرات يومية.
1: صحيح.
0: إيش المغامرات اللي تقدموها؟
1: عندنا مغامرات بجميع الأنواع. عندنا الرحلات الألعاب المائية اللي موجودة في بندر الخيران، عندنا بعد رحلات الدلافين المتواجدة في قنتب، عندنا رحلات يومية إلى جزر الديمانيات. حاليا احنا كنا مركزين على الرحلات البحرية ولكن الحمد لله رب العالمين بعد مرورنا أو إكمالنا للسنة في هذا المجال قريبا فتحنا الرحلات البرية اللي احنا نوفر فيها. أول رحلة برية كانت رحلة موسم الورد إلى الجبل الأخضر وكانت جدا رائعة، توفقنا صراحة في الزبائن اللي كانوا معانا جدا رائعين. في نفس الوقت فتحنا المجال للوديان بعد، السياحة العمانية بشكل عام نحاول أن نركز عليها ونسلط الضوء عليها.
0: وايد حلو أن أنتوا اليوم توسعتوا مش فقط البحر وإنما البر، لأن عمان زاخروا فيها وايد
1: جداً.
0: إلى جانب اليوم أنه النساء بحاجة إلى مجموعة يحسوا معهم مع يعني بالخصوصية والأريحية.
1: صحيح.
0: في هذه الرحلات أيضا ريم، كان بقول لك ريمون، ريم كابتن قوارب، نتكلم عن هذا المسمى وكيف انك كابتن قوارب.
1: طيب كابتن القوارب، انا في البداية مثل ما قلت لك بداياتي كانت مع الشركات السياحية، فكنت احاول بشتى المستطاع اني اطلع من عندهم باي فائدة او اني اكسب اي خبرة اقدر اوصل لها. فبديت شوي شوي من بعد ما كسبت خبرتي في التعامل مع الزبائن وكسبت خبرتي في التعامل مع الاشياء اللي حوالي، قررت اني اتحدى نفسي واني أمسك أو أتعلم سواقة القوارب. ما كان شيء سهل صراحة لأنه في كثير عوامل تأثر، عوامل طبيعية تأثر في سواقة القوارب، ولكن في النهاية بعد ما كملت تقريبا 4 سنين من الخبرة وأنا أحاول كل يوم أشتغل وكل يوم أحاول أني أسوق القارب وأحاول أفهم القارب كيف، الحمد لله رب العالمين طلعت الليسن
0: و
1: نفس الحين نفس الشيء الحين مشتغلين على نفس الشيء.
0: إنزين، القارب اللي هو أي نوع قوارب ولا في نوع معين؟
1: النوع الأوتوماتيك اللي هو تكون قوارب سياحية تكون مهيئة لتقريبا 20 إلى 25 شخص ويكون فيها مكينتين.
0: إنزين، اليوم وجودكم في البحر، وجود أشخاص معاك، لربما في ناس عندهم فوبيا من البحر، في ناس ما تعرف تسبح.
1: صحيح.
0: كيف تتعاملي مع هذه التحديات؟
1: صراحة في البداية أول ما يوصلوا معانا الزبائن خصوصا إذا كانوا من العنصر النسائي نحاول أنه إحنا نهديهم من البداية، نطمنهم أنه ما في أي خوف، ما في أي شيء رح يصير لنا، إحنا الحين رايحين نستانس. فأول نحاول نبلغهم أنه ما في شيء ممكن يثير الخوف في داخلهم. وفي نفس الوقت نعطيهم الأبديت، كل ما وصلنا مكان نخبرهم ترى احنا وصلنا المكان الفلاني، الحين بنسوي كذا، الحين بنسوي كذا، فنكون معاهم خطوة بخطوة، خصوصا للبنات اللي ما يعرفوا يسبحوا. أنا فاهمة وجهة نظرهم، لأن شيء جدا صعب أن أنا أواجه هذا الشيء لأول مرة، وفي نفس الوقت حواليني جدا الناس أنا ما أعرفهم، فهذا ممكن يخلق تحدي بحد ذاته. ولكن أول ما يكونوا موجودين معانا يشوفوا أن الكابتن أو الجايد اللي موجودين معاهم من البنات جدا متحمسين، ما في أي خوف، الجميع مرتاح ومستانس، هم يستانسوا معانا وفي نفس الوقت يتشجعوا. نحاول أن ما نضغط عليهم، ولكن في نفس الوقت نحاول أن ما نخليهم يرجعوا من الرحلة إلا وهم مجربين شيء جديد.
2: وايد حلو. مثلا الأمان، يعني مسؤولية عدم غرق أي شخص، كونك أنت أيضا تكون متواجدة.
1: صحيح،
2: دايما للإنقاذ.
1: صحيح طبعا، احنا اول شيء اهم واهم شيء عندنا سلامة الزبائن قبل كل شيء، فاحنا قبل اي رحلة نحاول انه احنا نطمن على الاغراض اللي موجودة في القارب، هل عندنا جميع المعدات، في نفس الوقت نتابع الحالة الجوية، هل الجو يسمح او ما يسمح، في تيم او فريق كبير يشتغل علشان يوفر هذا النوع من التجارب والرحلات اللي ممكن تأثر في الشخص، وفي نفس الوقت تخلي الشخص يرجع لنا اكثر من مرة، وما بس يرجع لنا احنا، لا بالعكس، انه يتفرع لاشياء جديدة في السياحة العمانية ويشوف عمان بنظرة ثانية.
2: وايد حلو، يكتشف نفسه ويكتشف ان عنده شيء ممكن يسويه نفس ماريم كيف ابتدت. ايضا اليوم كيف تشوفي مستقبل الرحلات البحرية، كونه في اكثر مشروع، اكثر من منافس، وانتو في وقت ذروة الحين؟
1: صحيح.
2: الصيف
1: صحيح، حاليا وقت ذروة، في ما شاء الله لا اله الا الله كثير شركات تحاول انها تسقل نفسها، وفي نفس الوقت تحاول ان تبين لزباينها او المجتمع انه احنا موجودين في السوق واحنا الاحسن واحنا الافضل. في النهاية كل شركة وكيفية تعاملهم مع الزباين وكيف هم يخلقوا الرحلات. بالعكس احنا كلنا في نفس المكان او في نفس المجال، نحاول ونسعى انه احنا نطور من السياحة العمانية في نفس الوقت، وكل واحد يحاول يسعى ويطور من مشروعه. في كثير تحديات، ولكن كل شركة وكيف هي تطلع بمجهودها، كل شركة، أنا دائما أقول أن التعامل أهم من كل شيء، إذا تعاملنا بشكل رائع وممتاز مع الزباين أكيد إحنا بنكسبهم في النهاية، وما في أي ضرر أن الزبون يروح يجرب شركة ثانية، وما في أي ضرر أنه هو يبقى معانا في نفس الوقت.
2: نعم، تحسي عوائدها طيبة وهذا النوع من المشاريع؟
1: أكيد طبعا.
2: هل مستدامة؟
1: أكيد أيضاً؟ طبعا، ما أنكر أن السياحة ممكن تتضرر في أي وقت وبشكل جدا يعني قوي، ولكن احنا مستمرين في السياحة، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نطور من امكانياتنا، ونحاول ان احنا نكون راكزين اكثر في السوق، بحيث انه ما في اي شيء ممكن يعيقنا او ممكن يخلق لنا شيء ان احنا ما نقدر نواجهه في المستقبل. فحاليا الحمد لله رب العالمين احنا من تطور لتطور في هذا المشروع.
2: جميل جدا. ايش التحديات اللي تواجهها او يواجهها مثل هذا النوع من الانشطة؟
1: صراحة في كثير تحديات، أولها

0: يعني هذا الشيء أنا أشعر بالفخر اتجاهه. في نفس الوقت أني خلقت فرص لبنات ثانيين يكونوا معاي في نفس المجال يشاركوني هذا الاهتمام، شيء جدا رائع أني أنا خلقت هذه الراحة أو هذه التجارب الاستثنائية النسائية اللي تركز أكثر شيء على العوائل والنساء بشكل عام. خلقت هذا الجو للبنات أن هم يطلعوا من منطقة راحتهم ويواجهوا هذه الأشياء، يجربوا أشياء أو تحديات حلوة. هذا جدا، هذا شيء جدا رائع بالنسبة لي.
1: نعم،
0: وأنا جدا فخورة فيه.
1: وإحنا بعد فخورين فيك ريمون ريم. اليوم مسألة الوجود نساء أيضا قائدات في في في عالم السياحة البحرية في مجموعة كبيرة.
0: الحمد لله رب العالمين، حاليا في بنات كثير حابين هذا المجال، في برامج كثيرة تدريبية أيضا انطرحت في السوق للبنات علشان إنهم يكونوا مواكبين في السياحة البحرية. هذا المجال ما مقتصر فقط على بنات اللي يشوفوا نفسهم ويستثمروا في وقتهم وجهدهم. في النهاية لكل مجال أشخاص معينين له. في بنات ممكن أن يدخلوا المجال وما يرتاحوا، في بنات لا شغفهم يكبر في هذا المجال. ففي النهاية المرأة العمانية أثبتت قدراتها في التحديات وفي أيضا دخولها في جميع المجالات العملية أو السياحية وغيرها من ذلك، وإحنا جدا فخورين أن إحنا نمثل هذا الشيء.
1: حلو. أيضا من الأشياء اللي لربما تعلمتها خلال هذه الرحلة إلى كونك اليوم رائدة أعمال وقائدة، سالفة الغوص الحر هذا بعد أيوة. جانب آخر يعني أتوقع لغوص البحر يحس أنه لا أنا لازم أكتشف زيادة.
0: صحيح.
1: نتكلم عن هذه المهارة اللي حابة أنك تدخلين فيها بقوة.
0: الغوص الحر هي عبارة عن رياضة ساحرة في نفس الوقت رياضة خطيرة، مثل ما إحنا نعرف هي عبارة عن رياضة تعتمد بشكل كلي على التنفس. الغوص الحر بالنسبة لي هو عبارة عن استجمام واكتشاف للذات أكثر من أن يكون هواية، وأكثر من أن كوني أني أنا جالسة أغوص وأشوف أشياء تحت الماء وغيره. لا، أنا حابة أن أكمل في مشوار الغوص الحر بشكل جدا عميق، بحيث أني أدخل بطولات ممكن في المستقبل وأحقق أرقام جدا رائعة خلال تواجدي في الغوص الحر. ما أنكر أنه الغوص حقيقة غير واجد أشياء فيني، غير من طباعي، غير من خلق فيني هدوء جدا رائع، لأنه في النهاية أنزل للماء وأنا ونفسي واحد فقط، يعني شيء جدا رائع وتجربة جدا حلوة. ما الكل يحبها ولكن الكل يستانس فيها أكيد.
1: وهي صعبة قلتي لي بشق الآخر. تكلم عن تدريبات وكيف الواحد لازم يهيئ نفسه كل مرة لعمق أكبر.
0: الأعماق تجي بشكل متدرج في البداية، وغير عن كذا لازم البيئة اللي إحنا نكون فيها أو الغواصين اللي إحنا نغوص معاهم نوثق فيهم. في النهاية أي خلل بسيط أو أي مثلا فكرة أنا ممكن تجي في بالي ممكن تأثر على غوصتي، ممكن أني أنا لأني ما نمت زين ممكن هذا الشيء يأثر على غوصتي. فهو عبارة عن لايف ستايل بشكل معين، هي لايف ستايل إحنا نختارها إذا حابين نكون في هذا المجال. التدريبات اللي إحنا نواجهها، عندنا تدريبات مسرح وعندنا تدريبات البحر. تدريبات المسبح غير، تكون تركز أكثر على النفس، تركز أكثر على الديناميك، تركز أكثر على الحركة. أما التدريبات اللي إحنا نسويها في البحر تركز أكثر شيء على العمق والهدوء. في نفس الوقت احنا نحاول انه نحسن من المستوى كل يوم، بس ما كل يوم يكون مثل ما احنا نريد طبعا.
1: ليش؟
0: في اشياء ممكن انها تاثر، مثلا العوامل، الجو، الامواج، ممكن انا هاليوم ما اكون مرتاحه اني انا
1: هو هذا اللي بوصل له.
0: فكثير في عوامل تاثر، بس في النهايه كل واحد او كل غواص وهو لين وين يريد يوصل، ايش العمق اللي يريد يوصل له، وايش الاشياء اللي يحب يحققها في هالمجال.
1: جميل. نتكلم عن أيضا مجتمع الغواصات العمانيات.
0: أيوة.
1: في أسماء رائدة أكيد من الرجال ونوجه لهم تحية.
0: أكيد.
1: بس قلتي لي في مجتمع كبير لكن ما قاعد يظهر.
0: صحيح. إحنا خلال تواجدنا في الغوص الحر نشوف كثير بنات يدخلوا في المجال، يأخذوا الكورس ليفل 1 وبالعكس يستانسوا، يحاولوا إنه يكونوا متواجدين مع كل البنات بشكل عام، يحاولوا إنه يتعلموا من بعض. احيانا نلتقي في التدريبات، احيانا نلتقي في البحر. فالمجتمع جدا رائع، جدا كبير، ولكن في الناس اللي تحب الاستمرارية وفي الناس اللي تحب انه هالشيء تاخذه كهوية.

0: أو كهواية. فكل واحدة وكيف تشوف الموضوع لنفسها، وإحنا أكيد نكون متواجدين يعني دائما للجميع.
1: هل في تحديات مثلا واجهتيها كونك بنت مثلا كابتن قوارب ولا تنظمي رحلات بحرية وحتى في الغوص الحر؟
0: حقيقة ما في أي مجال ما يخلى من الصعوبات أو التحديات، ولكن مثل ما قلت لك
1: هذه الصورة النمطية مثلا أو بنت،
0: لا بالعكس بالعكس ما واجهنا هذا الشيء أبدا. الحمد لله رب العالمين، البيئة اللي إحنا كنا فيها جدا كانوا مشجعين لوجودنا إحنا، خصوصا في الغوص الحر أو حتى في تنظيم الرحلات. كل الشركات تشيد فينا أنه أوه برافو أنتوا سويتوا اليوم كذا، أنتوا طلعتوا اليوم الرحلة كذا، فصرنا معروفين وفي نفس الوقت الناس تعرفنا، فهذا اللي إحنا نحب نوصله. ما نحب في النهاية نخلق عداوات، إحنا في النهاية هدفنا شيء واحد، أنه إحنا نروج عن السياحة العمانية بشكل جدا رائع ونعطي خدمات جدا حلوة لزبائننا. فكلنا في نفس المجال،
1: يعني ما في صورة نمطية معينة، وإن شاء الله نشوفك في البطولات كأول غواصة
0: إن شاء الله
1: عمانية تكسري الأرقام القياسية. بس كنت أسألك إن عادي عادي يعني بتوقفي أكل جدول معين؟
0: هو حاليا هو
1: التزام قوي،
0: هو صحيح التزام جدا قوي، وهذا الشيء اللي يريد الحلو يصبر على مرة في النهاية.
1: أكيد. فأنت إن شاء الله يتوجه كذا يعني منطلق نحو البحر حريتنا. أنت إنزين الناس اللي تصاد فيهم بشكل دائم، هل في مواقف تصير معاهم، مواقف طريفة تحصل في البحر وتتكرر بشكل
0: الصراحة الأحلى شيء ممكن أواجهه أنا في البحر ردة فعل الزباين أول ما يشوفوا جزر الديمانيات. جزر الديمانيات مثل ما أنت تعرفي عبارة عن جزيرة جدا رائعة مليانة سلاحف، مليانة كنوز ثمينة. فالناس أول ما تعرف إيش هم رايحين لجزيرة الديمانيات، بس يشوفوا الصور ما يعرفوا إيش في داخل. فأول ما يوصلوا للجزيرة نظراتهم، الأشياء اللي هم يشاركوني إياها، إنه يريد يصور في كل مكان، يحبوا ينزلوا على طول، فالحماس اللي يجيهم هذا الشيء يعني أنا أكون جدا فخورة فيه، جدا رائع إني أنا أشوف هذا الشيء. في نفس الوقت الفيدباك اللي نحصله من الزباين بعد الرحلة، الكل يمدح، الكل يقولنا إن إحنا استانسنا، وحتى ولو كان في نقاط للتحسين إحنا أكيد يعني نكسب بخاطرهم ونحاول بقدر المستطاع إنه خدماتنا تكون 100%. بس هذا أكثر شيء أنا فخورة فيه، إنه في بنات واثقين فيني يجوا معانا رحلاتنا ويستانسوا بشكل كبير معانا.
1: اليوم كيف فاريم يعني تقيم هذه الرحلة وتقولها ناجحة؟
0: صراحة أقيم رحلاتي كلها بناء على ردات فعل الزبائن.
1: أيوة.
0: أنا أحب في كل رحلات أكون متواجدة مع الزبائن، أحب أتكلم معهم، أحب أخذ وأعطي، علشان في النهاية نكسر الجليد وأعرف إذا هم في شيء مضايقنهم أو لا. الرحلات الحمد لله رب العالمين، حتى الرحلات اللي إحنا كأول مرة ننجزها كلها فيها فيدباك جدا رائع، وكلها فيها تفاصيل يعني إحنا منتبهين لها ما كنا نتوقع أن البنات راح ينتبهوا لها، فهذا الشيء جدا رائع بالنسبة لنا.
1: وايد حلو.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط، في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

لأننا في عمان كلنا واحد، ومهما اختلفت أدوارنا ومسمياتنا تجمعنا غاية واحدة، خدمة أهلنا وبلدنا. كلنا واحد، فقرة جديدة على هلا اف ام تسمعوها الواحدة ظهرا كل أحد وثلاثاء وخميس، نستضيف فيها قصص وتجارب حقيقية من العمل بروح الفريق الواحد في سلطنة عمان داخل المؤسسة الواحدة وبين الجهات ومع القطاع الخاص والمجتمع، لنقترب من نماذج صنعت أثرها بالتعاون والتكاتف. كلنا واحد تأتيكم بالتعاون مع المبادرة الوطنية للفريق الحكومي الواحد التي تنظمها الأكاديمية السلطانية للإدارة. كلنا واحد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في كلنا واحد، فقرة جديدة وحلقة جديدة راح نتكلم اليوم عبر أثير هلا اف ام ونضيء على نماذج حية من العمل المشترك بين المجتمع والمؤسسات في خدمة عمان. تخيلوا واحة كانت خضراء جف فلجها فذبلت مزارعها وصمتت سواق فيها 15 سنة، صار الرطب اللي كان يجنى منها يشترى من خارج الولاية، وظن الكثير أن الحكاية انتهت لما يعني صار هذا الموضوع، غير أنه سؤال واحد ظل يتردد، ليش ما نعيد الفلج إلى الحياة؟ مع ذلك السؤال بدأت الرحلة بعدين، ويعني يزول إلى أمهات الفلج وإصغاء إلى ذاكرة كبار السن وتردد في البداية، ثم أياد تتكاثر يوما بعد يوم، وفي ليلة من ليالي يناير 2017 بعد 27 يوم من العمل المتواصل رجع الماي يجري في القناة، فخرج الناس من صلاة العشاء لا يصدقون وبكى كبار السن فرحا. اليوم عادت الواحة الخضراء وصار فلج صعراء وجهة يقصدها الزوار. ضيفنا في هذا اللقاء المهندس طالب بن أحمد الجابري وكيل فلج صعراء بولاية البريمي، علشان يحكي لنا القصة وكيف صنع المجتمع والمؤسسات معا هذه القصة. فأهلا وسهلا فيك أستاذ طالب، نرحب فيك عبر استوديوهات هلا اف ام.
1: حياك الله أختي شذا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
0: يا هلا ومرحبا فيك. إذن كلمنا عن فلج صعراء، إيش مكانته في واحة البريمي وإيش يعني اللي صار لما انقطع 15 سنة؟
1: في البداية طبعا أوجه لكم التحية والسلام على الأخوة في إذاعة هلا اف ام وقناة المبادرة الوطنية، وأيضا المستمعين الكرام بارك الله فيكم.
0: يا هلا ومرحبا.
1: الله يحييك طول عمرك.
0: إذا
1: أيوة
0: لو تخبرنا عن الفلج الصحراء وإيش مكانته في واحة البريمي وإيش اللي صار أيضا لما انقطع 15 سنة.
1: طبعا فلج الصحراء معروف مكانته عند الجميع، مش إلا داخل ولاية البريمي، على المستوى الوطني العماني بشكل عام. البريمي هي فلجين، فلج صحراء وفلج البريمي، وكل تعتبر تصنف من الفلاج الداودية والعدية. تعرضت للجفاف عام 2000 هذه الفلاج. بجفاف هذه الفلاج ماتت الروح، أول شيء ماتت الروح في الأهالي مش إلا في النزارة. طبعا الكل كان مستاء ومضايق من هذا الشيء، حاولوا بإمكانيات المتاحة أيامها يسعفون هذا الفلاج يشتغلون فيه، لكن للأسف ما توفقوا. وبالتالي تمت هذه المزارع تموت تباعا، في مرة واحدة في مرة شيء في مرة شيء. ما يقارب يعني 80% من المزارع يعني ماتت تماما، إلا يمكن 20% اللي عندهم آبار بدوا يعني يحاولوا يساعدوا مزارعهم بالآبار، وهي طبعا ما تكفي تحيي مزرعة كانت أيامها. وتم الوضع على ما هو عليه لغاية 2000 مثل ما بداية 2017. فالكل كان مضايق ومستاء، وأصبحت يعني صحراء قاحلة هذه الواحة. الحمد لله يعني جت الفكرة بعدين على أساس جيل انقطع كامل اللي هو من 2000 ومن 2000 إلى 2015 أو 2017 16 سنة تقريبا، جيل راح اللي هم كانوا معنيين بالفلج اللي هم آبائنا وأجدادنا الله يرحمهم. رح نقول جاء الدور عليه نلحق نحن شو قدمنا حق هذا البلد، شو سوينا حق هذا الفلج، طهولتنا كلها فيه، ذكرانا كلها فيه، فما قدمنا شيء. فبدأت الفكرة من هنا. يعني إذا أتكلم عن طالب، ليش طالب بدأ في المشروع؟ لقيت أن الهاجس كل حاجة ودك كان يبدأ، لكن ما عارف كيف بدون. طالب بدأ، أنا طفولتي كلها عايش في هذا الفلج، مزارع في النخيل في كل تفاصيل، ودائما ويا الوالد الله يرحمه أسير وياه، فأذكر طفولتي كاملة في هذا المكان. غير كذا بدأت تراودنا أحلام كثيرة، ما أكتب تقول لو قلت فوق 10 مرات يمكن شفت هذا الفلج في المنام
0: ما شاء الله.
1: ومن ضمنها آخر حلم أنا ما ربط هذا بالفلج طبعا، اللي هو شفت أبوي الله يرحمه يقول لي طالب أنا ما قادر أمشي، في وحدة من الوزارة يعني يقول لي تعال شيلني ودني عند الحوض. فحطيت على كتفي وامشي شوي شوي لين وصلت عند الحوض مال المزرعة وقال لي خلاص اروح عني جزاك الله خير. هذا بعدين ربطه انا بجيب ان شاء الله يمكن سرت قصة بيب ليش ربطه في الفلج بعدين هذا الحل.
0: فكيف بدت الفكرة؟ يعني إيش اللي دفعك للنزول إلى أمهات الفلج والبحث عن أسباب انقطاعها؟ هل بعد الأحلام اللي صارت تراودك ولا نعم بعد الذكريات اللي كنت انت؟
1: هي كلها توليفها مع بعض تولفت وجتني الفكرة. أول شيء بديت أسير أشوف وين أم الفلج. نتذكر مسار أم الفلج بحكم أنك هنا أول أسير ويا الوالد الله يرحمه أعرف مسار الفلج. فشفت لنا المسار وفي في في مشاكل وفي انهيارات صايرة في مسار الفلج. الفلج لما سمت أشوف الثقاب اللي نسميه ثقاب هذا الفلج في بعض الثقاب موجود فيها الماء وكمية غزيرة مشان بسيطة يعني أربعة متر ثلاثة متر أربعة متر. طيب ليش هذا الماء يوصل عندنا في الواحة؟ معناتها في مشكلة. وتقريبا كيلو وين هاي المنطقة فيها ماي أربعة كيلو نص ما في ماي. قبل ما أبدأ بأي شيء صرت أسأل المتواجدين كبار السن موجودين في الولاية أسألهم عن تفاصيلها فلي شو كيف طريقة تنظيفها كيف دخوله لأن الجيل اللي موجود وياي ما في ولا واحد دخل هذي وعارف تفاصيل وأسرار
0: الأولين أدرى بالموضوع.
1: أيوة فبديت أخذ معلومات كيف خواطر الفلي بعض المصطلحات اللي إحنا ما نعرفها أخذتها من عندهم من وين أدخل وكيف الدخول وكيف الخروج وهل في إنارة تحت في تهوية كلها معلومات أعطوني يسقوني إياها. بعدين حاولت أحث المجتمع يا جماعة الخير تعالوا الفلي حي أنا متأكد إنه حي تعالوا نشتغل فيه. فمعظم يقول لك لا هذه مياه راكدة وهذه مياه ممكن احتمال تكون مياه مجاري عزك الله وعز السمعين ويمكن ما مجدي. فما اقتنعت هذا الكلام طبعا. آخر شيء لجأت للجهة المختصة طبعا لازم قبل ما أبدأ بأي شيء لأخذ من الإجراء القانوني ورسمي عشان ما نشتغل ضد القوانين. فرحت عند الأخ مدير موارد المياه لأنهم الجهة المختصة أسألهم إذا عندهم جدول أو خطة أو موازنة لهذا الفلج. قال لي لا أبو سلطان للأسف أنه ما في شيء لأن هذا الفلج يعتبر ميت فما نقدر نرفع عن أي تقرير. يعني خلاص أحبط. قلت له طيب زين نحن نبغى نشتغل في هذا الفلج ممكن؟ لا والله إذا أنتم قادرين تشتغلون ممكن الفلاج يحيونها أصحابه وأهلها. قلت طبعا أنا أريد عندكم شيئين. قال شو تريد؟ ما أريد دعم قانوني دعم أنا أول. قال مثل كيف؟ قلت له اريد ترخيص ان ما حد عارض نحن بنشتغل الفلج لكن رجاء ما حد يوقفنا. وثاني شيء دعم المعنوي لو في اي جهة مختصة او قطاع خاص او حد من الاهالي ساهم بمبالغ مالية فما تقول يا طالب ليش جمعت فلوس عند الناس واشتغلت الفلج. قال اذا حصلت حد يساهم وياك توكل الله ما عندنا مانع. فقلنا جزاكم الله خير. فطلعت من موارد المياه على طول في عندنا احدى الخوات كانت عضو مجلس بلدي. فقلت شو رايك تطرحين الموضوع قبل ما ابدا فيك اهالي طرح الموضوع على مجلس البلدي. طرحت الموضوع تقريبا مره او مرتين عن مرتين طرحت الموضوع. فقالت للاسف المجلس نفس الكلام المشروع غير مجدي فما قادرين يرفعون اي توصيات لان المشروع يعتبر غير ذات جدوى. فقلت له ما يمنع خلاص. فانا عاد أقول ما أخذت الضوء الأخضر من الموارد المياه رحت عند الوالدة الله يطول عمرها لقيت رجال جالس هناك كان شتاء واستأذنت لأن لازم تأخذ يعني إذن الوالدين يقول تأخذ البركة لأن أعرف عند الشواب عندنا كبار سن دخول في الفلج هاي يعتبر خط أحمر لبعض الاعتبارات منهم والله عندهم طبعا مثل الأساطير يقول لك في والله في شياطين في جن قايل وفي ثعابين وفي انهيارات وخطر وأنا ما لهم اللي شفت صراحة ما لهم لكن لابد من المغامرة لابد من المبادرة لابد أن حد يسعى في هذا الجانب فهم. بعد ما قدرت أقنع آخر شيء قالت لي خلاص اتبع طريق أبوك وهذه عصا شيلها هي أعطتني عصا أتم حتى لي عشان عندي 8 سنوات الحين ما أدخل عن السيارة هذه العصا. فتقول لي إذا طلع لك شيء دافع نفسك أنا ما عندي شيء غير كيف جزاك الله خير أنا وعدك أني ما بدخل في هذا الفلج بنفسي أنا إذا بشتغل بالمعالجات لأن الحمد لله هي وسائل اتصالات وفي حال ما في خطر إن شاء الله بندخل بنستكشف هذا الفلج. ففعلا أنا عندي شركة مقاولات شلت منهم لتمالي فقلت لها هذه الكيلو من أدى الشعول أريد أحفر هذا المكان لأن ما لقيت حد يوقف وياي في ذاك اليوم. فبدت المبادرة فردية في البداية. فجبت مادة شاول وديت أحفر في العمق. رويتها العمق أنا أريد 20 متر. قال لي ما ممكن شاول عادي تحفر 20، تعطيك 6-7 متر بهذا المدى. قلت خلاص أنا أريد 6-7 متر. فبديت أحفر مادة شاول. بديت الظهر ذكر الساعة واحدة.
0: يعني بدأ كل شيء بشكل فردي.
1: بشكل فردي وتمويل شخصي. بديت أحفر على طول. أنا استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي اللي كان تقول لي كان تطبيق واتساب بس. كنت أصور وأبث في الجروبات اللي أنا فيها أبو أني أنا بجيش في فلج صعراني أو فلج صعرة أنا في منطقة فلانية اللي يريد ينضم وياي حياها الله. وأراوي المعدات وهي تحفر. أول يوم طبعا ما حد تجاوب معاي. سمحوا لي على القصة طويلة هي، لكن حاول اختصرها بس سريع. ثاني يوم بديت أصور من الفجر. بديت معدتي أول يوم بديت معدة واحدة، ثاني يوم معدة ثنتين. فبديت أصورهم صباح النشاط صباح الحنة صباح السعران هذا فلج كنا فيكم تعالوا ما أدري كيف. فلين الساعة 10 يعني كان يدعو لي بس الجروبات موفق والله سهل عليك ما من هذا الكلام. الساعة 10 جاني أخوي سعيد الصغير وين أنت يا طالب؟ أنا موجود عندهم الفلج. جاني هناك إن شاء الله شوف شغل ومعدات مثل نزلت مناقصة. قلت لا مش مناقصة هذا بنفسي أنا أشتغل. يعني بشوف. قلت زين قبل أشوف تعال بنصور وياك صورة على الأقل أقول حد انضم وياي
0: أساس تشجعوا الأهالي. يعني
1: وياي دلة الهواء وثمر. قلت طيب. قال ما شرب قهوة. قلت له تمثيل بس أني أصب لك. والولد عندي عبد الله صيب قلت له بيصورنا. قال يلا تمثيل. وخليت نفسي وكني أصور وأصب لك قهوة وجالس تحت السمرة. وبعدين قال يلا بشوف الحيل. فأثاروا وشافوا المكان وشاف المياه اللي أنا أتمثل فيها. سعيد جزاه الله خير اقتنع بالفكره. قال ابو سلطان انا وياك. قلت جزاك الله خير. فهو بدا يصور بعد وينشر ويبث حق الجروب اللي عنده. بعد ساعتين جاني اخوي الثاني اللي هو علي وسويت وياه نفس ما سويت يا سعيد ونشرت الصوره. قلت له هذا اخوي الثاني انضم الي. هم ذيلا بعد اخواني عندهم ما شاء الله ربعهم جماعتهم بدوا ياثرون فيهم. فبدا العدد يزيد. نحن كل يوم تم يعني اصور واحفر والشباب يزيدوا. بديت بواحد بعدين ثلاثة سوينا وعبد كم يوم صاروا 12 شخص يوميا الصبح يجون عندي. لما نسوي هواء هناك وطبيخ هناك وكل شيء وحفرنا وصلنا 6 متر. بعدين ما حصلنا سكثيرة الحفار اللي يكسر الجبال. فقررت استأجر منه صحار ب100 ريال في اليوم. واشتغل لي 10 ساعات في الساعة 16 ريال. السيارة بتحمل من صحار وبترجع 220 ريال بعد نهاية المتن. المهم وحفرنا لغايه ما وصلنا 14 متر. بعمق 14 متر انكشفت قناه الفلج تحت. طبعا شو تفاصيل هذا الفلج تحت. الحمد لله الشباب بدوا يصفقون فرحانين الحمد لله كان حفرنا صحيح.
0: ما شاء الله.
1: هذا المكان. بعدين صار فتحه بسيطه خبرت العمال اللي عندي والشباب قلت لهم ربطوني بحبل وانا بدخل داخل واشوف استكشف شو اللي صاير. ربطوني لهم الله خير وحبل. دخلت بالعصا اللي عطتني اياها الوالده والمجلي اللي هو المصباح والتليفون. فاول ما دخلت شفت مياه راكده ما شاء الله مد البصر وغزيره جدا. انا اول شيء انبهرت من تكوين الفلج وبناء الفلج تحت الارض. يعني القناه توقعت تكون 2-3 متر ارتفاعها طلعت ما يقارب 8 متر ارتفاع القناه هاي كلها تحت الارض. والجدران مالها تقول مره مسوي لها الدفتر يعني مسموم مدروس صبيه قص بان هي طبقه الارض طبيعيه هذه. سلمت على الفلج. الحين دور الحلم قلت يا قبر. فتذكرت واجي يقول لي ما قاعد انا امشي. فقلت السلام عليكم يا ابوي اسمحنا تاخرنا عليك. انا كنت اخاطب الفلج هذا الكلام. تاخرنا عليك لكن اوعدك ما نرفع ايدينا لين ما وصلكم ضمنا اللي هي الواحه. بعدين اصور عاد واغرس ذيك العصا في الماء واقول لهم يا شباب هذا فريق مستعراني هو مريض يناديكم. طلعت برا على الفلج ورسلت هذا المقطع. انتشر عجيب ذاك اليوم. تجاوبت وياي الاخت ام هيثم هي اللي كانت عضو مجلس بلدي واتصلت وياي سلطان وين انت انا شفت مقطع كذا وين هذا المقطع. قلت والله ما كنت في الغريفه. قالت يا هيثم جتني في المكان ام الفلج قالت لي اريد اشوف هذا الفلج. قلت له تعال ما تقدر انا دخل بحبل صعب لكن انت بنزلت لين ال 14 متر. قالت ما يمنع. وفعلا نزلت لين ال 14 متر وشفت طرفين الحص اللغه الجسديه او البدي لانجوج. شفتها متأثرة لأن هي لها أموال وأبوها الله يرحمه كان يشتغل في هذا الفلج. قلت استغلها فرصة أنا عنصر نسائي أكيد له دور مهم في المجتمع. وقلت لهم هاي تنشر رأيت أخذ صورة وياك على أساس أنشر وأقول فيه حرمة ضمة ويانا. قالت لا ما تكفيني صورة أنا بتكلم. قلت والله إنه أحسن وأحسن. بديت أصورها مقطع فيديو كان ولدي حتى موجود سلطان صورنا. كنت صورنا إذا خالطت. فبدت هي ارتجلت كلمة تحفز المجتمع القطاع الحكومي والقطاع الخاص ولا هاي أنكم كلكم مقوية هذا مشروع. هذا مشروع مش فردي هذا مشروع أهله للجميع. أنا أولكم بحاله مال موقف مع طالب. هي روحت عندي تقريبا الساعة 5 العصر وأنا بديت تم تواصل مع العمال بالبكرة اللي أنا كنت نازل تحت ويا الشباب والعمال يناديني ولدها محمد يقول لي طالب أمي تريد برا. طلعت برا لقيت الصبح الساعة 7 جاي تني فضرم هي ليش جاي مرة ثانية؟ قالت أنا جاي تنك يطلب لك فطور حقك وحق الشباب وحق العمال عروق يعني. ما يفتح الله خير لقيت تمام مقصرم كل شيء جايبه. وشوي جالسين على الحصير هناك وطلع دفتر الشيكات من جيبها يقول لي يا ابو سلطان اكتب الرقم اللي تريده. فهنا انا يعني بقول دور العنصر النسائي كيف كان. قلت اكتب الرقم اللي تريده. قلت لهم هيثم انا ما فتحت هذا الباب لاني ما اعرف نتيجه العمل اللي اشتغل عليه. قلت لي بغض النظر عن العمل النتيجه انت تاخذ الاسباب وتشتغل وتنظف هذه القناه وصار لك الحين اكثر من 10 ايام او 12 يوم تدفع من جيبك هالمعدات وهالعمال وهذا وهذا. أتقول لازم نوقف وياك مستحيل نخليك. قلت جزاك الله خير إذا أنت أدرى بإمكانياتك وأنت كتب الرقم اللي تريده له. فسلمت دفتر الشيكات مرة ثانية وهي كتبت الرقم وشدت الشيك. قلت أكون طماع مرة ثانية أتفضل أنا قلت له صورت وأنت تعطيني لأني أفصح عن كل حراك يصير في هذه المباراة.
0: فعلا هذا يشجع أيضا يعني باقي أفراد المجتمع.
1: قالت ماي الناس بدي اتصور المقطع اول ما بدات لغيه الطرف هاي الاخت مهيثم جزاها الله خير اول مساهم لهذا الثلاث. طيب متعقب على كلام قال ان شاء الله القادم اجمل وان شاء الله فارق طيب ابو سلطان وحاضرين. فعلا نشرت هذاك المقطع على طول انتشر بعد انتشار النار في الهشيم مثل ما تقولين فصار تجاوب من المجتمع الكل بيساهم. بعدين لو شفت ان المجتمع كله بيساهم قلت له صبر لازم اخذ الاذن الرسمي من الحكومه لان تكون مبالغ كبيره. مثلا تواصلت مع الشيخ صالح رضيع كان والد البريني وخبرته بالموضوع وقال لنا احنا نتابع المقاطع معكم ما شاء الله انتم عليكم مستمرين احنا نشد على يديكم وتوكل على الله. فقلت انا اريد ترخيص لجمع المساهمات لهذه المبادره. فقال قبل الترخيص نحتاج عليكم يكون وكيل للفلك لان الوكيل الله يرحمه توفى صار له فتره يعني قبل ما نبدا هذه المبادره فما كان الفلج له وكيل. فدائما اقول استلمت ان الفلج يتيم وفقير يعني ما في حتى وقت للمال حقه ولا في وقت حتى طالب حقوقه. فإذاهم الله أنا خبرت الشباب اللي كان عندي قلت لهم يا شباب شوفوكم حد من كبار المواطنين عندنا خلوا وكيل للبلد ونحن إن شاء الله نكون كلنا تحت رضا الله هذا الوكيل بنشتغل. فتواجهت إن الأخوان جزاهم الله خير سووا رسالة تذكير لسعادة الشيخ الوالي أنها أريد طالب يكون وكيل. عقب ما استلمت الوكالة كان طبعا هذا تكليف جزاهم الله خير الله يعيننا عليه على أمانة. بعد طلبت من الشيخ أنا يسمح لنا نفتح حساب باسم الفرد أعطانا رسالة وزودنا رسالة البنك أنا لا ما نفتح حساب الفرد وشكلنا فريق رسمي سمينا فريق صعراني وفي عاد المسؤول إداري المائي وفي مسؤول.
0: جميل يعني أستاذ طالب كل شيء بدأ أول شيء أصلا نفس ما أنت ذكرت أنه مبادرة فردية إلى بالتدريج صار حراك مجتمعي واسع. فكيف انتظم عمل الأهالي خلال أيام الأحياء لغاية ما رجع الماي؟
1: انتظم خلاص عينت وكيل شكلنا الفريق وسوينا جروب خاص في الصعران في تطبيق الواتساب سمينا فريق صعراني. في نفس اليوم انضم في هذا الجروب او هاي المجموعه 250 شخص. كان ايامها كان صراحه كان ما يشيل اكثر عن 250 شخص
0: للجروب.
1: انضموا كلهم شعرتهم انا تم فتح حساب البنك وان الشخص الثاني هو المسؤول المالي خبرته يطلع اوراق اللي هي سند صرف وسند قبض وكذا عشان نرصد كل مبلغ من يجينا وين يروح. هاي اموال عامه تعتبر
0: صحيح.
1: جزاهم الله خير خلال أيام جمعنا من الأهالي بس بحدود 130 ألف ريال
0: ما شاء الله.
1: كل كان واضح كنت واضح مع الجماعة هذه مبالغ عندنا الحمد لله الحين مستاجر عمال أكثر مستاجر عندات أكثر نشتغل بهم أكثر. النساء في البيت وخلنا أكل وطرشونا إياه في الموقع. الشباب متوزعين على مسار الفلج في الحق قابض جانب مسؤولين جزئية معينة. الحمد لله كل مرة نفتح لهم جزئية من الفلج يوم يفتح الماء يطلع يهدر الماء تعرفين حشرة ويجي فينا وحشرته ونصور نقول متى احنا جزئيه، فاحنا جزئيه. على طول تواصل معنا سعاده، كان سعاده ابو معالي سيد ابراهيم كان محافظ البريمي الحين معاليه وزير التراث والسياحه، لها التحيه والتكريم. على طول تواصل معنا وجانا في الموقع عندهم الفلج وشد على ايدينا وطبق على اكتافنا وقال ان شاء الله نحن نتحكم معاكم. فعلا ما قصر، قام بالمخاطرات الجهات الماليه لتسهيل الموضوع. عقب جتنا الموافقه مكتوبه من موارد المياه جزاهم الله خير للموقع نحن نشتغل فيه. الحمد لله صار عمل منظم، العمل نقول مجتمعي مع الحكومه والتواصل مع الحكومه، كل صوره كبيره كل شهر رواد كل على اطلاع فيها،
0: صار العمل على نطاق واسع يعني. طيب ايش الدور ايضا اللي ادته المؤسسات، لان ذكرت ان في ايضا مؤسسات حكوميه وخاصه في دعم هذه المبادره وايضا تسهيلها يعني، فمن البدايه الى مشاريع التطوير القائمه ايضا اليوم، فنتكلم شويه عن دور ايضا المؤسسات الحكوميه والخاصه.
1: أنا أتكلم عن هذا الدور، دور كبير قامت فيه الحكومة. دائما أشبه أنا للحكومة مثل الوالدين، نشوف الوالد يشوف حد أبنائه متميز ومنطلق وعنده هدف واضح ويشتغل بشكل منظم، تلقين الوالد يدعم هذا التوجه ويدعم هذا الولد لغاية ما يحقق أهدافه. حكومتنا ولله بهذه الطريقة
0: الحمد لله،
1: بدأت من سعادة الشيخ الوالي وبعدين سعادة السيد المحافظ ومن ثم انطلق لأصحاب المعالي. فساعته بدا من مخاطبات الجهات المعنيه اول في داخل الولايه وبعدين على مستوى الوزارات. فزارنا معالي وزير الثروه الزراعيه والصناعه والموارد المياه ايام كان الدكتور فاز تجواني، شاف الفلج وشاف جهود الاهالي، شاف هند الشريعه في مصر. انا ما تكلمت عن وصول الفلج تاريخ 27/1/2017 كان بالليل وصلنا على الفلج كان يوم جمعه، صارت فرحة لا يعني شو بقولك على مستوى الولاية بشكل عام، الكل يبارك وكل يهني وكل يعني مرحب.
0: لأن كم هو 15 سنة يعني أتوقع كان
1: خلاص ما يقص منه بالتمام يعني، لدرجة أن بعض الأعراض الوزارة كان مخطط لها أن تغير استخداماتها من زراعي إلى استخدامات أخرى، ولكن ولله الحمد فقط على ما هي عليه. المهم جاءنا وزير الزراعة وكلمناه وشرحنا له الوضع وقلنا له هذا الفلج صار له 15 سنة الواحد كلها ميتة، إذا تمينا بالطريقة هذه على الطريقة التقليدية اللي السق بالغمر يمكن نحن ما نقدر نتمكن نحل الواحد بشكل عام كامل. فقال شو المطلوب؟ قلنا المطلوب على الأقل نسوي شبكة ري حديث تكون عن طريق وزارة الزراعة. وقال لها مشروع مكلف وما أدري كيف وطارشين يعني موازنة وزعت، قلت ما عليك يعني هاي شيء بسيط رد الجميل حق الأهالي بما أنهم وصلهم شلة ثقيلة فالخفيف عليهم، فأنا نوع رد الجميل. فقال نوعدك إن شاء الله ندرس الموضوع، وسألني بخصوص الـ الـ الـ يعني الماي مملوك للأهالي. قلت للأهالي مستعدين يتنازلون عن حصصهم وأنا أولهم مقابل أن الماي للجميع، لمن يزرع إن شاء الله بيحصل ماي.
0: فأتوقع هذه واحدة من القصص بعد الجميلة إنه يعني الأهالي تنازلوا عن حقوقهم.
1: ما في أي فلج على مستوى السلطنة تنازل عن حقوقهم بطريقة هذه.
0: علشان يكون أيضا للجميع، فجميل أيضا إنك تكلمنا عن هذه الروح وكيف تشكلت.
1: أي هذه إن شاء الله نتكلم عنها بعدين، نتكلم عن المكرمة اللي صارت عن السلطان. المهم الحمد لله البشرى قبول مشروع ري حديد. طبعا الكل قام يهني بعضه، حقنا وحق ولاية البريمي اللي هي المركز الولاية لفلج البريمي، لأن فلجهم بعد اشتغلنا فيه وحية اللهم لك الحمد. جت المكرمة للفلجين، فصرنا نشكر معالي وزير الزراعة، قال لا تشكروني أشكر السلطان قابوه طيب الله صار كان حي أيامها. فقلنا نحن ما وصلنا الموضوع للمقام السامي، قال أنا وصلته، شوف جهدكم وأنكم تستحقون، ورفعتنا تقرير المقام السامي وهو آمر مليون ونص ريال عماني. فالحمد لله يعني شيء ما كنا نحلم فيه صراحة يعني. الحمد لله جت الشركة وجاء الاستشارة قبل ومسح المواقع كلها الواحة كاملة وحط المخططات والمواصفات وعقب رسلت على مقاول، والحمد لله المشروع شبه مكتمل بس باقي الحين تفصيل الكهرباء ويشتغل اللهم لك الحمد.
0: جميل.
1: بعد جاء وزير البلديات مع وزير البلديات ودخلوا يانا بنفسه يعني على مستوى معالي ودخل في أم الفلج تحت 20 متر مشاف حدود الكيلو معانا، ولما طلع قال أشكركم على هذا الجهد، ونحن عدنا إن شاء الله بعد طلبوا من الوزارة شو تريدون، قلنا في بعض الجزئيات من القناة الفرج ما قادرين نحن نساعدها أهالي، قال هذا خلوها علينا. أول مشروع أعطانا يا سناب مباشر 60 متر، وبعدين أعطانا 2450 متر، ولله الحمد الحين أصبحت المياه من انبعها من مكان اللي حفرنا فيه إلى الشريعة هاتلة قناة صندوقية سمنتية ما فيها تسريب، نضمن 100% المياه اللي تطلع من المنبع توصل للشريعة. هذا شيء كنا ما نحلم فيه، وهكذا دور الحكومة طبعا. طبعا تفضلي
0: تفضل كمل.
1: سألتك
0: عن الأهالي لما تنازلوا عن حقوقهم.
1: أيوة الأهالي طبعا جدوى مشروع أن يكون الواحد، لكن هدفنا إحياء الواحد بشكل عام، فقلنا الموضوع يكون الماي متساوي لكل المزارع بتسكون، إذا كنت أنت تملك الماي يعني خلال كأي واحد عندنا نظام البواد نظام الأثر ونظام الظل وكذا كان الماي، فخلال 18 يوم يجيك نص ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات. بالطريقة هاي بالنظام الحديث كل 4 أيام الماي بيكون عندك في المزرعة، لأنه بيكون وفرة في المياه، فالكل طبعا وافق ما دام أنا بس كل 4 أيام أحسن، لأن لو مهما يكون عندي ولا أسلي كل 20 ولا 18 يوم. فالحمد لله الكل تقريبا وافق على هذا
0: وتقبل الموضوع. أيضا أستاذ طالب تشرف الفلج بزيارة كريمة من السيدة الجليلة، وأيضا زرعت خلالها شجرة زيتون سميت بالجليلة تخليدا لهذه الذكرى، فإيش مثلت هذه الزيارة الكريمة لكم وللأهالي أيضا؟
1: بعد أسعد اللحظات جاءنا خبر أن السيدة الجليلة بزوركم في فلج الطعراني. الحمد لله كان هناك تحضير جيد واستعداد من الأهالي، فرحة كانت لا توصف من الأهالي. عارفين زيارة مثل هذه الشخصية في مشروع مثل هذا يعني يعتبر أكبر تكريم حصلناه من رأس الحرم في السلطنة، فجاءتنا الحمد لله وعطيناها نبذة عن المشروع وعن دور حراك الأهالي وعن دور الحكومة، وكانت جدا مبسوطة وأخذت جولة في الشريعة. طبعا الشريعة جملناها وخليناها مثل ما تقولي معلن سياحي مع مكونات فيها من التراث ومن الهوية العمانية، فيها حوض للسباحة للأطفال، فيها جلسات مجلس للرجال مجلس للنساء، فيها أكشاك لأصحاب الأسر المنتجة وأي حد عنده منتج يعرضه للتسويق، في ميدان عملنا ميدان للفعاليات والمناسبات الوطنية والاجتماعية، ودائما يصير ما شاء الله حتى اليوم كان في عندنا فعالية هناك اللي هو تعليم السمت العماني للأطفال وزرع الهوية الوطنية فيهم. كانت زيارة جدا جميلة، هناك خصصنا ركن لزراعة هذه الشجرة ووقفت نفسها على هذه الشجرة شجرة الزيتون، واستأذناها في التسمية فقلنا بنسميها الجليلة، قالت الموافقة ما عندي مانع، فأصبحت من أغلى الأشجار. وهذه رسالة منها للمزارعين وأصحاب المزارع الاهتمام بالزراعة بشكل عام وين ما كانت. فالحمد لله لين اليوم حتى حطيناها لوحة تذكارية في ذاك المكان، فالحمد لله رب العالمين نحن نشكرها جزيلا على هذه الزيارة.
0: أيضا اليوم أصبح فلج الصعراء معلم سياحي وتراثي، وانتقلت التجربة إلى أفلاج أخرى، إيش الأثر اللي تلمسوه، إيش الدرس اللي تقدمه هذه التجربة عن العمل كفريق واحد؟
1: الحمد لله رب العالمين. طبعا عقب ما نجحنا هذا النجاح وما قصروا وسائل الإعلامية بشكل عام سواء المرئية أو المسموعة أو النقوة، أول يوم رجع في الفلك كان بالليل بالجمعة بالليل، يوم السبت كان عندنا التلفزيون العماني صور عمل تقطيرة وبثها لفرحة الأهالي منهم حتى الإذاعة، وكذلك الجرائد كتبت، كل الجرائد تقريبا كتبت، ناهيك عن وسائل التواصل الاجتماعي الكل كان يدل ودلوة في هذا الجانب. فصداها وصل أول شيء في الجبريمي ثم فلج محضة، الحمد لله بدأت تتشكل فرق أهلية من أصحاب الأفلاج لتطوير أفلاجهم، ومن ثم انتقلت تجربة إلى داخل السلطنة محافظات أخرى. الحين كل يوم نسمع عن فلج بدأ إحياءه، فلج بدأ تطويره، فلج بدأ تعديل الشريعة، صارت يعني مسارات في الواحات بدأ الاهتمام فيها، يسوون المسار الفلاني، مسار الفلاني، القرية الفلانية، الحمد لله صار حراك كثير. غير كذا فرحة الأهالي نفسهم بعودة أول شيء فرحة الروح اللي فيهم عودة المياه، ثم عودتهم لمزارعهم قاموا يزرعون نخيلهم بنفسهم. كانوا قبل ما يرجع الفلي كانوا يعرضون مزارعهم للبيع، ما لقين حد يشتري، كيف نشتري مزرعة ما فيها ماء، نحن ما بنجمد فلوسنا، الحين نبى حد يبيع ما راضي حد يبيع. أكيد هذا كان دور إيجابي كبير كبير يعني في البلد على مستوى مثل الحمد لله. إذا على المستوى العالمي كان في تواصل من الأخوة في جامعة نزوة جزاهم الله خير، وعلى رأسهم المكرم الدكتور عبد الله الغافري ورئيس كرسي اليونسكو في جامعة نزوة، تواصل معي شخصيا وجاني يمكن 3 مرات أو نزل هو الفريق ماله وعمل دراساتهم، وبعدين طلبوا مني يا أبو سلطان قبل الحفيد نشارك بهذه المبادرة في مؤتمر دولي تحت منظمة التراث العالمي في الهند. قلت له المطلوب، قال المطلوب تحضر معانا وتسيب المادة وياك ونتكلم في هذا الجانب. فأسرنا هناك على حساب جامعة نزوة جزاهم الله خير، محمول مقفول بكل شيء، تمين 10 أيام تقريبا، وكانت لها صدى كبير لأن المشاركين في هذا المؤتمر من كل دول العالم. رجعنا هنا كذا يوم كي، وبعدين جانا اتصال من المغرب أو دعوة من المغرب نشارك هناك بعد ما تمر دولي هناك تسمى الخطارات عندهم الأفلاج، وفعلا زرناهم هناك وعطيناهم بعد نبذة عن البرزنتيشن عن هذه المبادرة وحصلت صداها، وفعلا الحمد لله حد اللي اجتمعوا هناك وشكلوا هيئة المياه في المغرب، ولين الحين في جروب في الواتساب نتواصل نتبادل معلومات وياهم. بعدين جاءنا دعوة من أذربيجان وصرنا هناك بعد وطرحنا المبادرة هذه، ولله الحمد وحصلت صداها، والحمد لله مستمرين. قاموا يزورونا وفود من هذه الدول من كل دول العالم تقريبا، جونا مغامرين دول دارسين مدارس يعني عن جامعة أريزونا بروفيسور جاينا هم زوجتنا عندنا جامعة كاليفورنيا وصلتنا وزارتنا السفراء أكثر عن 9 سفراء زارون الحمد لله، منهم من دخلوا يعني في علم الفلك ومنهم من زارنا على سطح البلد، الحمد لله صداها كبير كان على مستوى العالم.
0: الحمد لله رب العالمين، يعطيكم ألف عافية أستاذ طالب، جهودكم أكيد تشكر، ونحن وصلنا معكم لختام اللقاء، شكرا على تواجدك معنا.
1: جزيلا حياتنا
0: الله يحييك. إذن مستمعينا الأحبة نحن نختم اليوم فقرة كلنا واحد، ونختم مع المهندس طالب بن أحمد الجابري وكيل فلج صعران، ولنا لقاء بإذن الله في قادم الحلقات.
2: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو، استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم، تطبق الشروط والأحكام. أودي. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

بعدك تنتظر دورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن، زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكس فاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكس فاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: فولكسواغن.
3: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
4: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب وجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
5: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.
6: ماذا؟
7: كيف؟ أين؟ من؟ متى؟
6: سين ويبقى السؤال.
8: وبالتالي العماني ما راح يشتغل وظيفة الوافد اللي تتكلموا عنها، شو ردك؟
9: كل الوظائف ما تناسب مع الوافدين، مع العمانيين يعني. احنا انا بنفسي دخلت لمجموعة من الشركات زين، ووجدتها يمكن 90% منها يعني وافدين مقابل يعني المتبقي منهم عمانيين. وفي تخصصات العماني فيها خريجين فيها، خاصة فيما يخص موضوع الهندسة، موجودين يعني شباب عمانيين ممكن إحلالهم. الإشكالية اللي تخوف منها أصحاب الشركات يقول إحنا ما يضمن يعني المشاريع هاي تستمر معنا. أنا اليوم عندي مشروع، يمكن بكرة ما أتحصل على مشروع آخر، فبكرة أنا ملزم بأن العماني يوفر له يعني راتب الشهر ويكون موجود معي وما أستطيع أن أسرحه. لكن الوافد لا، متى ما انتهى عقده أقول توكل على الله وروح. لكن ما هذا، ما هكذا هو الحل يعني. ما ينبغي أن ننظر الأمور لهذه بهذه النظرة. اليوم القطاع الخاص بدل لا يكون قطاع ريعي معتمد على في كل شيء على الحكومة، لازم الحكومة توفر له المشاريع المناقصات وغيره، يفترض القطاع الخاص في جانب آخر أنه يبدأ كذلك يعني يقوم بنفسه باستثماراته، يقوم بنفسه يقدم، بحيث أن أنا لو تعطلت علي من جهة مناقصات من قبل الحكومة، في الجانب الآخر أنا عندي استثمارات بحيث أحافظ كذلك على الموظفين عندي في هذه الشركات.
10: كل الأسئلة من الأحد للأربعاء، من الثانية وحتى الرابعة عصرا، مع خلود العلوي على هلا FM.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: ترى الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غير حر والجو يا لطيف
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معانا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس
7: يا هلا ومسهلا فيكم مستمعينا، نمسي عليكم بكل خير، مساء الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتم تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فام، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا. اكيد مع حرارة الصيف نحاول كثر ما نقدر نخفف عليكم ونهون عليكم الحرارة بمواضيع جميلة خفيفة لطيفة ملهمة، واكيد يعني تستمتعون وتستانسون معانا، وايضا نحن نسعد بقراءة رسائلكم المسائية على 935-1027 على رقم البرنامج. طمنوا لنا كيفكم مع الحرارة، طلعتوا من الدوامات ولا بعدكم؟ كيف الزحمة؟ قلتها لكم قبل وبرجع أقولها مرة ثانية، نحن يعني وايد نحب فترة الزحمة، تكون لنا فرصة أنه نحظى باستماعكم بمشاركاتكم، فيس نحن نستانس وايد. أنا أدري أن الموضوع كذا شوي نغص، خصوصا أنا بعد لما نطلع أقول يا الله، يعني استكاود الطلعة لما نخلص دوام بس علشان الزحمة. فعلى الأقل استمع لبرنامج هلا كافي من تقديم الزميلات أمان البلوشي وسميرة الحراسي، فيعني سلسلة متنوعة ومتتالية أيضا من البرامج ومواضيع أيضا متنوعة. فعموما نحن اليوم كذلك موضوعنا كذا رح يكون خفيف لطيف إن شاء الله مع ضيف الساعتين، رح يكون معنا ضيف واحد رح نمد معه لساعتين. فأكيد خلوني أقرأ رسائلكم المسائية على 935-1027 وخبرونا خططكم للصيف، إيش رح تكون سفرة يعني سياحة خارجية ولا سياحة داخلية؟ أنا أعتقد أنه الأغلب اللي ربما هو سافر، البعض يعني سافر سياحة خارجية، بس أنه ما يمنع زيادة الخير خيرين بعد تكون هناك سياحة داخلية. دائما نقولنا عمان تزخر بالمواقع السياحية الرائعة وبعض المواقع أيضا يلي أجواءها تكون جميلة وخلابة شوي، يعني تعرفون خفف من حرارة المدن وحرارة الصيف الموجودة معانا، وصبح وليل يعني ما شاء الله الحرارة. فنقول اللي رايحين للجنوب تروا بالسهالة والسلام لكم يا رب، واللي رايح صوب الشرقية الأشخرة نيابة الأشخرة بعد استمتعوا واستانسوا، ونحن أكيد معاكم في البرنامج نحاول إن كذا نمتعكم أيضا في دقائق البرنامج تستمعون لنا. يعني نقرأ أيضا مداخلاتكم يلي دائما ما تثري البرنامج، وأنا وايد أسعد على فكرة بهذه المداخلات. فنطلع فاصل صغير وبعدها نرجع لكم.

اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم. خلوني اروح وياكم اقرا بعض كذا الرسائل المسائيه اللي وصلتنا. اول رساله، بديت ازعل منكم، ها دائما اقولكم لما ترسلون رساله خل نقرا اسماءكم بعد، ولكن اول رساله، مساء الخير حوراء، مساء النور، اليوم ان شاء الله مع العائله بنشد الرحال الى الجنوب، دعواتكم. الله الله، يعني ياسين تغيرون تراكم، ها تغيرون رغم ان ما كملت كم يوم من راجعين من سفره، بس ان لا الجنوب شعورها غير. اول شيء نقولكم توصلون بالسلامه يا رب العالمين، ورحله امنه وسالمه يا رب لوجهتكم، واكيد راح تستمتعون ان شاء الله. يعني نعتقد الحين بداية الخريف، فمتأكدة أن الأجواء راح تكون أجواء طيبة، أجواء جميلة. المشاريع، يعني إذا راح نتكلم شوي عن المشاريع الشبابية، فأنا يعني كنت أشوف أتابع كذا بعض الستوريات وبعض المتابعين اللي عندي في الإنستغرام، لما نتابع ستورياتهم أشوفنا ما شاء الله في بعض المشاريع كانوا يحضروا لها قبل شهرين، يعني بادين في تحضيرها، فقلهم بالتوفيق يا رب العالمين. فأعتقد أن هاي السنة راح تكون مشاريع جبارة وجهود شبابية جبارة، وايد راح تستمتعون والله، أنا متأكدة من هذا الشيء. بلادنا حلوة، فالله يسهل لكم يا رب وتوصلون بالسلامة. رسالة أخرى من أبو عبد الله يقول السلام عليكم حوران، حين كنا معكم في سفرة سوتشي وبعد أسبوع إن شاء الله إلى ظفار. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا نحن كانت وجهتنا لسوتشي في روسيا، كانت مدينة رائعة رائعة رائعة بكل معنى الكلمة، يعني للأمانة كذا حزت بخاطر إنه كيف بودر المدينة، مدينة رائعة سوتشي، ولكن بلادنا بعد حلوة، فرجعنا رجعنا من جديد والله رائع. يعني رجعت من سفرة سوتشي وأيضا في روحة أخرى لظفار، يعني أنتوا عملتوا الشيئين، عملتوا سياحة خارجية وآن الأوان إلى السياحة الداخلية. أنا أعتقد أن البعض صراحة ما يهيا، وما يهيا يعني ما يهيا إيش يعني ما يهيا إيش معناها ما يهيا يعني ما يطاوعة، إيه صح كذا، يعني مصطلحاتنا العمانية. فعموما البعض أبد ما يهيا عن يعني روحة صلالة، فكل سنة هذا يعني شرط إنه مهما رحنا وسافرنا وطلعنا برا عمان، صلالة خريف صلالة شيء أساسي، فمن حقكم صراحة. يعني كل سنة صرنا نشوف في تطور في الفعاليات الأكتيفيتيز اللي تصير، يعني خلينا نقول وسائل الترفيه، ففي جهود ملموسة للأمانة الجميع وجميع القائمين يشكرون عليها. فنقولكم يعني روحة سعيدة يا رب العالمين، وعقبالنا إن شاء الله نتبعكم، ادعوا لنا، ها اللي يوصل صلاة يدعي لنا إن نحن بعد نتبعكم إن شاء الله من غير شر. على 9351027 خلونا نقرأ رسائلكم المسائية لليوم.

0: تفرد بحضورك على الطريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: الأوقات.
1: المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. انتم تستمعون الان لاخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
3: اخبار الشرق الاوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي اخبار الشرق الاوسط.
5: مصادر إعلامية عربية قالت إن الطائرة الإيرانية التي أقلت الوفد اليمني المشارك في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هبطت بمطار الحديدة غرب اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء. إيران تقول إن الولايات المتحدة شنت هجمات على قواعد وأبراج على الساحل الجنوبي، ووسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز وفي محيط بندر عباس وجزيرة قشم. في الوقت نفسه طهران تقول إنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع الدول الوسيطة في الحرب في المنطقة.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، وإغلاق لجميع المداخل الرئيسية والفرعية لمدينة أريحة. العقيد وليد غنام مدير شرطة المعابر بالضفة الغربية:
6: معبر الكرامي هو الشريان الوحيد لسكان الضفة الغربية للعالم الخارجي، سواء للعلاج أو للتعليم أو للتزاور.
5: مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 في غزة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية وفق الصحة الفلسطينية. وسائل وإعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في بلدة حداثة الجنوبية الحدودية، وقالت إنها عمدت إلى إحراق تلك المنازل. سكان من الجنوب:
7: لا بس يروحوا البيت، راحت الذكريات، راحوا الأهل، راحوا الأحبة، راحوا الأصدقاء، راح كل شيء بالبيت. حلو،
8: نحن لبنانية ما لنا معودين، نحن تعودنا نكون مبسوطين ومرتاحين.
5: كنت معكم خليل فهمي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا أف أم. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
9: صيفكم مع هلا.
2: مع حوراء البريكية على هلا أف أم.
9: صيفكم مع هلا.

0: صيفكم مع هلا،
1: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
0: صيفكم مع هلا.
2: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. دقائق بسيطة فقط وبعدها نبدأ مباشرة بحوارنا وحديثنا مع ضيفنا. فيس كذا خنقول يعني كم دقيقة وفاصل أخير، وبعدها إن شاء الله يعني بعد نص نرجع مرة ثانية نكمل أو نبدأ في حوار وموضوع اليوم. إذا كذا راح أعطي بريف سريع عن موضوع اليوم، فراح يتضمن أو أعتقد أنه راح يهم جميع المصورين وهواة التصوير، خصوصا أن نحن حاليا مقبلين على موسم خريف ظفار، فالاستخدامات يعني استخدامات المصورين لهذا الغرض يعني بكثرة، ويعني الصورة النهائية من بعد التصوير تكون نتيجة فعليا مبهرة. فإيش موضوع اليوم؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله بعد هذا الفاصل السريع.
3: أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال، واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.

0: لكل الناس. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
2: Volkswagen.

0: في الشرقية على 102.7
1: هنا اف ام،
0: مزاجك بالعربي.
2: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد. وخلونا نروح مباشرة نمسي بالخير على الضيف المنتظر اللي يمكن من شهرين أو من ثلاثة أشهر من ليالي مسقط ونحن كذا نحضر للمقابلة، ولكن آن الأوان. فنمسي بالخير على أسامة الهاشمي رئيس التنفيذي لشركة السماوات السبع. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. أولا بسم الله رب البدايات نبدأ بالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين.
0: حياك الله. شو الأخبار؟
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: كيف الأمور؟
1: طيبين
0: مرة الحمد لله.
1: أشكر لكم إتاحة هذه الفرصة لتعريف أكثر عن الدرون واستخداماته والمستقبل مع الدرون.
0: أكيد. ولكن قبل لا أدخل على مسألة الدرون، هو هذا الموضوع اللي نحن اليوم إن شاء الله راح نتطرق له مع المستمعين. شركة السماوات السبع، خبرني عن الشركة هذه، عبارة عن إيش؟
1: هي شركة رائدة في مجال التقنية الحديثة ومركزين حاليا على الدرون. كون الدرون صار له عدة استخدامات، يعني هو مش مقتصر على التصوير فقط. فنشوف أن الدرون هو نقلة تقنية نوعية، لذلك احنا اليوم مركزين بصرف النظر عن التقنيات الحديثة الأخرى، مركزين على الدرون تحديدا، لأنه شايفين أنه ممكن أنه يكون لها فائدة ولها يعني قيمة مضافة حتى في كثير من القطاعات.
0: حلو. يعني أنتم شركتكم شركة تقنية صحيح؟
1: تقنية. نعم.
0: أوكي. ومختصة بمجالات التصوير مثلا؟
1: تقنيات الحديثة هي يعني في عدة أمور، ولكن التركيز على الدرون حاليا هو الشيء الأساسي، كذلك الذكاء الاصطناعي. ومن ضمن احنا نقدم ورش في مجال الدرون وتعليم الطلبة وفي الجامعات والكليات أساسيات الدرون وكيف يبدأ أساسا الطالب هذا يتعلم من تزيد
0: في الأمور، في أمور الدرون،
1: في كل شيء يخص الدرون.
0: حلو. إنزين، يعني خلينا كذا نبدأ نعرف بدايات الدرون ومتى دخل الدرون في سلطنة عمان. يعني سابقا ما كنا نسمع عن الدرون، كلها كاميرا بس
1: صحيح،
0: ولكن عقب صرنا نسمع إن في درون درون درون تصوير سمائي كذا. فخبرني متى كانت البداية ودخول الدرون في سلطنة عمان؟
1: في الواقع الدرون شيء قديم في العالم، مش من يعني فترة قريبة، لا أتوقع من بدايات 2010 تقريبا بدأت انطلاقة هذه الثورة الصناعية في مجال الدرون، ولكن تحديدا في عمان حسب بحثي ممكن في عام 2017-18 ذيك الفترة بدأ الدرون يدخل وبدأت استخداماته، ومن ثم منع في فترة ومن ثم أرجعه وصار متاح، لأن وقتها CAA لسه ما وضعت التشريعات للدرون والرخص والأمور هذه كلها.
0: أنا بعد من الأشياء اللي أذكرها أنه يعني صار غير مسموح في فترة، وأصلح لمعلومتي، استخدام الدرون، لأن البعض يشوفه أنه يعني اختراق للخصوصية. أنت اليوم لما تطير درون في السماء، درون يصور مثلا بيوت وإيش اللي داخل البيت، يعني فهمت كيف، لقطة سماوية. فأعتقد أنه يعني صارت في شكاوي من قبل بعض الأهالي من استخدام الدرون، وما أدري هل منع ولا صار يعني هناك في مثلا قوانين وضوابط معينة لاستخدام هذا الدرون. كلمنا عند الموضوع أكثر.
1: في الواقع سابقا ما وصلنا الجهاز اللي من خلاله ممكن أني أسقط الدرون هذا إذا انتهكت خصوصيتي. هي مش على الخصوصية فقط، ممكن الدرون هذا أن يدخل في جهات حساسة في الدولة.
0: أكيد.
1: أي جهات حكومية ورسمية، فبالتالي الجهاز ما كان موجود اللي ممكن من خلاله أني أعترض أو أني أرسل موجات وترددات للدرون هذا حتى أنه ما يقترب من المنطقة هذه. فبعدها لما وجد الجهاز وأدخلنا في عمان صار في تشريعات بشكل يعني واضح من قبل CAA، ما شاء الله الجماعة ما قصروا هناك. فبعدها خلاص لأنه وجدنا حل المشكلة. طيب، فبالتالي ما عادت مشكلة طالما الحل موجود. فبعدها خلاص أصبح الدرون متاح ومسموح للكل، اللي يحتاج اللي يبغى يتعلم في الدرون أو يقتني درون بإمكانه يقتني ويأخذ الرخصة. وفي شركات اليوم عمانية تتيح هذه الفرصة تدريب ومن ثم انك
0: استخدام الدرون.
1: نعم استخدام الدرون.
0: تعرف أسامة من الأشياء اللي يعني كنا كذا نشوفها وتمر علينا في السوشيال ميديا ونحن من كذا نصفح. أنا يعني أشوف أنا ما أدري كم سعر الدرون للأمانة. بس يعني شفت إن البعض كذا يطير الدرون وفجأة يمكن ما يعرف كيف إنه ينزله ويفقد السيطرة عليه فيطيح ذيك الطيحة القوية وبعدها ينكسر. فاليوم يعني ما أدري يعني تحس ان من الضروري فعليا اليوم التدريب مثلا على طريقة يعني تطير الدرون علشان مثلا اذا اليوم انت طيرته تقدر ان تقصد به وجهة معينة. وايضا ابي اعرف ايش المسافة اللي يقطعها اساسا هذا الدرون، يعني ايش الليمت المعين اللي اقدر يعني اطيره به.
1: اولا لازم نعرف وش الدرون اساسا وش المحركات اللي موجودة في الدرون. طبعا يختلف الدرون، في نوع يجيب محرك، في محركين، ثلاثة، اربعة، في بس ما في بخمس محركات.
0: اي اوكي يعني
1: في اربع محركات. طيب يصل من محرك الى اربع محركات، في ست محركات وفي ثمان محركات. اذا ما في سبعة ولا في خمسة.
0: اعداد زوجية مثلا
1: تقريبا يصل الى 12 اللي هي الاكبر.
0: اوكي.
1: في الدرون نفسه في ما يسمى بالمخ الالكتروني. هذا المخ الالكتروني هو اللي يعطي إشارة لما يسمى بالمستشعرات الحركة الذاتية. مستشعرات الحركة الذاتية هي اللي تخلي الدرون يتوازن. المخ الإلكتروني نفسك أنت كإنسان إذا حسيت أنك بغيت تنزل على الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى تستشعر، العقل يستشعر. كذلك المخ الإلكتروني الموجود في الدرون يرسل إشارات المستشعرات الذاتية هذه أن الدرون ترى جاي يمين جاي يسار، فبالتالي يحاول يتوازن فيه. أما بخصوص أن الشخص لازم يتعلم فعلا ويدخل في دورة في مجال الدرون، هذا شيء مهم جدا، لأن الدرون في النهاية ترى سلاح ذو حدين. هذا ممكن أنت ممكن مو بس تنفع في نفسك، ممكن تأذي في نفسك.
0: كيف؟
1: من خلال أنك والله أنت ماشي بالدرون هذا ورايح وداخل في بناية ولا في سيارة ولا في
0: هي
1: ممكن أن تضر. فهم علي كيف؟ لذلك إحنا اليوم نقدم ورش تعليم لقيادة الدرون وش الدرون من الأساس. وبالمناسبة يعني هذه المبادرة اللي أطلقتها سكاي 7 لنشر الوعي في المجتمع وندرب الطلبة وفي الجامعات والكليات وفي المدارس بشكل مجاني. نعم الورش هذه اللي نعملها بشكل مجاني لأنه الغرض هو نشر الثقافة هذه والوعي هذا خاصة الدرون أكثر من أي شيء ثاني. طبعا في عندي المهندسين المختصين في الشركة هم اللي يقوموا بالشيء هذا، فهم أكثر اختصاص وخبرة.
0: حلو. نحن في سفرتنا الماضية سافرنا لسوتشي في روسيا.
1: في روسيا.
0: أي يعني كانوا في عندنا مصورين بحرينيين، في واحد من المصورين شرطوا عليه من البداية أنه ممنوع أصلا حتى أنك تدخل درون للدولة، فمحظور تصوير الدرون. فأنا ما أدري، أعتقد أنه بحكم الأوضاع السياسية اللي تمر فيها روسيا في الوقت الحالي، فأعتقد أنه ما أدري يعني هل اليوم يأثر فعليا الدرون في مثل هذه الأوقات أو إدخال مثلا الدرون إلى الدول أو تطهير الدرون مثلا. فخبرني مثلا نحن اليوم في عمان هل مسموح مثلا أن الجميع يقدر يطير درون عادي أم هناك في ضوابط معينة؟
1: أكيد بعد ما تحصل على الرخصة أو مثلا أنت جايب درون من الخارج فأنت محتاج يعني رخصة للدرون هذا لاستيرادة أو يعني دخوله حتى في المطار. وإخواننا في الجمارك الشرطة الله يحفظهم كذلك عندهم اشتراطات معينة، يعني الدرون هذا وين رايح وليش استخدامه. فتذكر في شهر واحد أنا عملت بطولة دولية في مجال الدرون الـ FPV درون. طبعا هو مختلف درون ريس الـ FPV اللي هو الـ First Person View، فهو يختلف عن الدرون الطبيعي. فكانوا حاضرين عندي فريق من الخارج لاعبين دوليين محترفين ومعداتهم بالدرون تبعهم. وقفهم العسكري يعني وين داخلين انتوا دروناتكم، خلينا نفهم يعني وين رايحين. فأبلغتهم الجماعة اللي هناك أن عندنا بطولة معينة بالتعاون مع بلدية مسقط والشباب جايين للبطولة هذه. فلا بد يعرفوا الغرض من الدرون هذا لأنه بالفعل هو شيء حساس وبإمكانه أنه يعني ينتهي خصوصيات الناس.
0: حلو. طيب انت بما انك يعني تكلمت واعطيتنا كذا يعني لمحة عن هذه البطولة, خبرت منها هي كانت يعني انت بدأت فيها في ليالي مسقط صحيح؟
1: اي بالفعل.
0: خبرني اكثر, يعني نحن اللي نعرفه انه الدرون اذا يعني تكلمنا عن الاستخدامات هو فقط للتصوير, ولكن درون سباق هذه شوية جديدة. فكلمنا عنها اكثر, ايش هاي البطولة؟
1: طبعا الـ FPV درون مختلف, وهو يعني حتى سرعته مختلفة, يعني يصل الى 200 كيلومتر في الساعة. والقوة الانفجارية فيه من الصفر الى 200 كيلومتر في ثانية واحدة.
0: قوة انفجارية؟
1: اي يعني في ثانية واحدة
0: ينفجر؟
1: اي لا, انفجار بمعنى الانطلاق, هذه التسارع.
0: اه تمام. اي نعم. اوكي اوكي.
1: من صفر الى 200 في ثانية واحدة امكان ان يصل.
0: اه ما شاء الله في ثانية.
1: هي.
0: من صفر ل 200.
1: سبحان الله. نعم.
0: في سيارة تسوي هذا يعني سرعتها كذا في
1: هذا التسارع؟
0: اي بهالتسارع.
1: لا مستحيل. ما اظن.
0: اوكي.
1: سرعة سيارة بهالتسارع
0: في الثانية.
1: ما صار ممكن فيه, بس انا يعني قال لا أعلم فقد أفته. ما أعرف.
0: أوكي. ولكن الدرون سواها.
1: الدرون سواها طبعا, يختلف لأن الدرون هو
0: فشاركت فيها. كان طيب كان في مشاركة يعني محلية أيضا, يعني شباب عمانيين شاركوا؟
1: أكيد في فريق الله يذكرهم بالخير, عمان درون بايلوت حضروا الجماعة, لأنه في مجتمع في كوميونيتي هنا اكتشفت محبين وهو للـ FPV درون تحديدا. حضروا الجماعة وتنافسوا مع اللاعبين الدوليين, ومن ضمنهم كان يعني لاعبين توب 10 على مستوى العالم, فتنافسوا معهم ودخلوا. وحضر كثير يعني من شخصيات يعني من وزارة الرياضة وكذلك التلفزيون العام. الدرون البعض يقتصر الدرون في مسألة التصوير.
0: أي.
1: أو هذه الفكرة السائدة, أن الدرون وظيفته فقط للتصوير. لكن في الواقع أن الدرون له عدة استخدامات. الدرون يدخل في المساحة والهندسة, يدخل في الزراعة, يدخل في التفتيش الصناعي, يدخل في كذلك اللي هو النفط والغاز. فله عدة استخدامات, هو مو مقتصر فقط على التصوير. على سبيل المثال في مجال مثلا خلينا نقول الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد, اليوم الدرون بإمكان استخدامه في خلينا نقول في نقل المستلزمات الطبية. اليوم في المناطق الوعرة مثل مسندم وظفار جبال ظفار محتاجين جهاز ينقل هذه المستلزمات الطبية بشكل طارئ. وحطي في بالك أنه في يخفض التكاليف بشكل يعني حسب دراسة أجريتها, فهو يخفض التكاليف بنسبة 70%. نعم 70%.

0: دائما في قلب الحدث، تطبق الشروط والأحكام. أريد طور عالم.
1: لا تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام.

0: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
2: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
2: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
3: بابا عندي ميتنج أونلاين.
4: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
1: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدت العائلة.
5: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
1: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
5: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
6: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى

0: وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان، احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: الظاهرة على 88.2
1: هلا أفهم
0: مزاجك بالعربي.
1: صيفكم مع هلا
2: مع حوراء البريكية على هلا أفهم.
1: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله بياكم مستمعينا، عودة لكم من جديد في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر ساعتنا الأولى، وبعد أكيد رح ننتقل وياكم لساعتنا الثانية. بس قبل لا ننتقل إلى السؤال اللي بعده، أسامة، نحن تكلمنا قبل شوي عن قبل نطلع فاصل عن سباق الدرون. الحين هذا الدرون المخصص للسباق يختلف عن الدرون العادي اللي هو يستخدم للتصوير، ولا يعني في ميزات مشتركة بين الاثنين؟
1: والاثنين فيهم كاميرا وفيهم محركات.
0: تمام.
1: الاثنين بس أكيد إنه يختلف. طريقة استخدام الFPV درون تختلف، لأنها تستخدم للريس.
0: فقط للريس.
1: هي فقط للريس. هي مخصصة للريس. علما إنه فيها كاميرا. ليش فيها كاميرا؟
0: لأن اللي ما أدري، أبيك يعني أسامة أبيك توضح لي فكرة الريسين كيف تكون، يعني
1: فكرة الريس كيف تكون.
0: أيوة.
1: طيب يجي المتسابق أو اللاعب هذا،
0: تمام،
1: يلبس الفي آر منظور الأول هذا،
0: أوكي،
1: من ثم في درون وفيها كاميرا،
0: تمام،
1: حيث إنه يشاهد لايف
0: اللي هو التوجه المسار، صح؟ أيوة.
1: بالضبط. في مسارات طيب لازم يدخل هذا المتسابق بالدرون اللي هو يتحكم فيها من بين المسارات هذه بمدة زمنية معينة
0: بين المسارات،
1: اي فينطلقوا يعني. نعم، بوابات، اشبه بوابات، فوق، تمام، تحت، طالع، يمين، يسار، وينطلقوا 4 درونات 3 درونات في نفس الوقت. من ثم اسرع واحد يتجاوز المسافة اللي حاطين فيها او المسار هذا بمدة زمنية معينة
0: هو اللي يفوز.
1: نعم. في حساسات ومستشارات.
0: من فاز؟ إن شاء الله يكون فايز عماني.
1: أي الحمد لله.
0: عماني والله. المركز الأول.
1: نعم المركز الأول جاء عماني، لأن أنا أقول لك من الشباب في شباب عندنا بالعكس.
0: والله
1: ما شاء الله، وبالعكس يعني نتمنى أن يكون في أكثر وأكثر.
0: إيه إنزين تمام. هل في سباقات قادمة إن شاء الله شركتك يعني راح تنظمها في هذا الجانب؟
1: أكيد بإذن الله، ومن ضمنها راح نستضيف نهائيات كأس العالم.
0: واو.
1: لأول مرة هنا في عمان بالتعاون مع أحد الوزارات راح نستضيف نهائيات كأس العالم، وراح يكون لأول مرة.
0: ممتاز.
1: راح يعني المشاركين تقريبا في السباق هذا راح يكونوا أكثر من 100,000.
0: ما شاء الله.
1: ولكن كيف أجمع 100,000 وأخليهم في مكان واحد؟
0: لا. كيف
1: أنا أحول الموضوع هذا إلى واقع افتراضي.
0: تمام.
1: ثم يتسابق المتسابقين في واقع افتراضي بعد يتم مثل ما قلت تصفيتهم.
0: حلو. في يعني في مراحل راح تكون.
1: في مراحل. نعم. من ثم الفائزين في الواقع الافتراضي هم اللي يتحولوا الى الواقع الحقيقي، فنجيبهم هنا.
0: ممتاز.
1: نعم، نختار نخبة. ممتاز. النخبة منهم الفائزين. من ثم يجوا هنا ويتسابقوا.
0: والله
1: علما اني يعني طبعا هذا الشيء يعني اجتهدت عليه حتى انه ان شاء الله نقيم هنا نهائي كاس العالم، لانه يفترض انه يكون في المانيا في برلين، لكن مسقط افضل من برلين.
0: ايش هو مسقط؟ سلامات. ايه فعليا. بالفعل.
1: ايه ان شاء الله باذن الله راح يكون في السنة القادمة راح نقيم هذه البطولة
0: بإذن الله. وأكيد نحن يعني متشوقين ومترقبين لهذا البطولة. لا تنسى تقدم لنا دعوة أسامة.
1: لا تنسى إيش؟
0: تقدم لنا دعوة وتحضر.
1: أكيد أنت أول حاضرين.
0: جماعة مستمعينا شهدوا عليها السنة الجاية، إذا ما شفتوا هلاف أم موجودة معناته أسامة نقض كلامه. بس لا فعليا والله أسامة، يعني قبل لا أروح لي يعني أنتقل لنقطة أخرى، أنا دائما أقول أن الشباب العمانيين فعليا شباب يعني مثابرين ومكافحين، وأنتوا اليوم يعني شغالين بشكل جدا كبير في يعني رفع عجلة الاقتصاد العماني من خلال أفكاركم وتبنيكم لمثل هذه البطولات وهذه يعني الأمور يلي بدل لا تصير برا عمان تستقطبونها علشان تكون موجودة في داخل عمان. فنحن فعليا فخورين فيكم.
1: الله يسلمك. الله يسلمك.
0: الله يعطيك العافية. تمام. إذا انتقلنا لنقطة أخرى، اليوم نبي نعرف كيف تخدم شركتك التوجهات الاستراتيجية في سلطنة عمان.
1: شوفي أستاذة، نحن اليوم شريك استراتيجي للحكومة. شريك استراتيجي من خلال تسريع التحول الرقمي وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة من خلال اللي جالسين احنا نعملها ونقدمها، كذلك نشر الوعي للطلبة في المدارس والجامعات والكليات إيش هو الدرون وكيف ممكن استخدامه. ونفس ما قلنا الدرون ما هو مقصور فقط للتصوير، اليوم استخدم في عدة قطاعات، على سبيل المثال في الموانئ، في النفط والغاز. كيف يستخدم الدرون مثلا؟ يطرح سؤال، كيف يستخدم الدرون في النفط والغاز؟ في السابق كانوا عشان يجرون فحص للأنابيب هذه، فهم محتاجين لإيقاف الإنتاج، التفتيش الصناعي هذا والفحص للأنابيب والشعلات وغيرها، محتاجين إيقاف الإنتاج. اليوم الدرون يقوم بهذا الدور وبدون إيقاف إنتاج. بمعنى إيش؟ بمعنى أني وفرت ملايين وحميت أرواح. فدخول الدرون في القطاعات هذه اليوم بالعكس نقلة نوعية وثورة صناعية بالفعل.
0: واضح. إيه؟ واضح، ممتاز. ما أدري أسامة كيف جاتك فكرة تأسيس هذه الشركة؟ يعني أكيد يمكن مريت على أشياء قبل لا تبدي شركة السماوات السبع، وليش سبب تسميتها؟ يعني إيش سبب تسميتها السماوات السبع؟
1: كثير يطرح علي بصراحة هذا السؤال.
0: يعني تعرف
1: يعني يقولون أنت الاسم ثقيل يا أخي،
0: السماوات السبع، حتى أنه يعني أول أحد يعني مثلا لما يقرأ الاسم تمام السماوات السبع، يعني إيش وفي إيش مختصة؟
1: أظن اختيار الدرون كونه النقطة الأساسية جاء في محله، يعني
0: فعليا على مسمى الشركة. في محله
1: علمًا ايه؟ أنه المسمى ما كان لهذا الغرض يعني، لكن سبحان الله أنا جيت بالاسم هذا. الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون. سبب التسمية بعد ما يعني بصراحة ألهمني الموضوع أن الله سبحانه وتعالى لما جاء وخلق السماوات السبع خلقها في ستة أيام. كان بالإمكان كن فيكون في لمح البصر
0: طبعا أكيد،
1: لكن خلق السماوات السبع في ستة أيام هذه رسالة للإنسان أن لا شيء يأتي في لمح البصر، لابد من التدرج في حياتك، لابد أن تتدرج. أنت موظف عادي مثل واحد يستاء اليوم أنا ليش ما أبغى أصير مدير على طول؟ لا يا عزيز، التدرج هذا هو اللي يصقل شخصيتك، التدرج في الأمور هذه كلها. فبالتالي أنا جئت بفكرة أنا لابد أتدرج، ما يصير من إلى كذا في لمح البصر أساسا ما راح تكون هو ذاك الشخص. أنا دائما أقول رائد الأعمال، أفضل رائد الأعمال اللي تصفع من الحياة ومن الدنيا أكثر من رائد الأعمال اللي مرتاح وما مر في عراقيل ولا مر في مصابة. لأن اللي متصفع من الحياة تلقاه خلاص عارف وين الخطأ وين الصح، وعارف خلاص صقل شخصيته، عكس الإنسان اللي ما مر في تجارب
0: وفي عقبات.
1: العقبات هذه هي اللي تولد منك إنسان شجاع وناجح ورجل لا يهب شيء. إذا خيروني بين رائد أعمال مرتاح وبين رائد أعمال متصفع أقول طول المتصفع.
0: شكلك تصفعت. تصفعت أسامة.
1: لو ما تصفعت ما كنت هنا.
0: برافو. لكن بعدك ما خبرتني يعني هو هل هذا الحين سبب تسميتها بالسماوات السبع؟
1: نعم. التدرجي، فكرة التدرج في الحياة. فسميتها.
0: والله ممتاز.
1: الله يسلمك.
0: كم خذيت وقت لبين ما طلعت الاسم ولا فجأة كذا استلهمته؟
1: هو جاني الهام بصراحة لما كنت أقرأ هذه المسألة، فقلت أن حتى أنت في مؤسستك ما راح تكون في لمح البصر من إلى. فالتدرج هذا جاء بعد يعني طبعا الهام. أنا بالمناسبة يعني أحب أقرأ في التاريخ وفي السيرة النبوية وفي الأمور هذه كلها، وأستلهم من السيرة النبوية ومن حياتهم ومن الأمور اللي عاشوها يعني، وأطبق هذه الأمور في حياتي الواقعية.
0: ممتاز. ممتاز. يعني موضوع التسمية موضوع جدا جميل وملهم، ومستمعينا مكملين وياكم، ولكن نروح معاكم إلى ساعتنا الثانية ونرجع لكم.
2: باقي ساعتين على برنامج هل

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: عادت أيام بيروت الذهبية مع ألو بيروت، الآن في مسقط في عمان أفنيوز مول وسيتي سنتر مسقط. استمتعوا بالمذاق اللبناني الأصيل مع الشاورما الطازجة والأطباق التقليدية ونكهات بيروت الحقيقية تماما كما تحضر في بيروت. ألو بيروت، أحدث نكهة لبيروت في مسقط.

0: الآن تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: صيفكم مع هلا،
3: صيفكم مع هلا، مع حوراء البريكية على هلا FM.
2: صيفكم مع هلا.

0: حياكم الله وياكم مستمعينا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية يلي شاركونا البرنامج في هذه الساعة. خلوني أعرفكم من جديد على ضيفنا معنا الأستاذ أسامة الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة السماوات السبع، وحوارنا وحديثنا اليوم حول الدرون ودخوله في بعض القطاعات واستخداماته وأمور كثيرة أيضا تطرقنا لها اليوم. فنمس عليك بالخير من جديد
1: أسامة. شكرا بالنور يا
0: أهلا. حياك الله. تمام، نروح لنقطة أخرى أيضا هو أنت ذكرتها، بس يعني لأن نحن يعني مثل ما قلت أنه البعض ولربما أنا منهم أيضا فكرتنا على الدرون أن استخداماته فقط للتصوير، ولكن هناك أيضا استخدامات أخرى اللي هو مثلا بإمكان الدرون أنه يتنبأ بحدوث كوارث بيئية، فشوي تكلمنا عن هذا الموضوع أكثر.
1: بالفعل في يعني الدرون اليوم بالإمكان استخدامه في حقول النفط وغيرها، وبإمكانه فعلا من خلال الذكاء الاصطناعي أنه يتنبأ بالكوارث قبل حدوثها. ففيما يسمى بالتوأم الرقمي، هذا وش العملية اللي يجريها؟ أنه يحول الواقع إلى واقع افتراضي،
0: الواقع إلى واقع افتراضي.
1: إلى واقع افتراضي.
0: تمام.
1: يعني على سبيل المثال في الموانئ وفي حقول النفط، هذه فكرة بعد، بإمكاننا أن نحول حقل النفط هذا أو الميناء إلى واقع افتراضي مطابق بنسبة 100%.
0: تمام.
1: فالمسؤول بدل ما ينزل أوبريشن ويجري تفتيش وفحص، هو من خلال مكتبة بإمكانه أن يعرف كل شيء. الدرون هذا يحلق ويعطي قراءات بشكل دوري. تمام. فبالتالي المسؤول هو الرئيس التنفيذي في مكانه، وبضغطة زر بإمكان الدرون هذا أو بإمكانه أنه يعرف كل شيء حاصل عنده في حقل النفط هذا.
0: يعني الدرون يعطي مسح كامل،
1: يعطي مسح كامل، ومن خلال المسح هذا هو بإمكانه يتنبأ حتى بالكوارث الطبيعية قبل حدوثها،
0: قبل لا تصير.
1: إيه. فبضغطة زر أنا اليوم أقدر أعرف كل شيء وصاير. لاحظي أنا هنا في نقطتين مهمة، وفرت ملايين لأني ما قطعت الإنتاج.
0: إيه.
1: في السابق مثل ما قلنا أن أنا مضطر أني أقطع الإنتاج عشان أجري فحص في الشعلات ولا في خطوط الإمداد. الآن لا. النقطة الثانية حماية الأرواح.
0: إيه.
1: نعم، قللت المخاطر. يعني اليوم الإنسان صار في يعني مخاطر قلت عليه، بدل ما أنه ينزل، وكثير شفنا أحداث يعني بعد التفتيش هذا. أيوه. أنه صار لهم
0: يتعرضون للأذى ولها أثناء الفحوصات وكذا. أوكي، هذا بالنسبة يعني أنا أقدر أقول اليوم فعليا الذكاء الاصطناعي قدر أن يعني يدخل في مجال أيضا للدرون ويحل أزمة، أو أنه يعني يخفف تكلفة أيضا. فأنت كذلك بالفعل فهذا اللي سويته أنت اليوم. إيه. يعني استخدمتون الذكاء الاصطناعي في الدرون بالطريقة الصحيحة والمثلى.
1: أكيد، هذه أنسب طريقة للتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
0: ممتاز ممتاز. طيب يعني هو هذا يمكن مثال أنت أعطيتنا إياه، ولكن هل هناك مثلا أمثلة أخرى من السوق المحلي أو الإقليمي أيضا لكيفية تقليل التكاليف والوقت باستخدام الدرون في مثلا قطاعات أخرى؟ إذا مثلا راح نتكلم عن قطاع الزراعة، كيف من الممكن أنه يخدمنا الدرون؟
1: أجيب. الدرون اليوم دخوله في قطاع الزراعة يعني حطي في بالك اليوم الري ورش المبيدات الحشرية. الدرون اختصر وقت كثير. يعني أنت بإمكانك ترش الآلاف من الحقول الزراعية في ساعتين، بدل ما تكون في 7 أيام أو 5 أيام. فبالتالي دخول الدرون كذلك في الزراعة سبب نقلة نوعية واختصار للوقت وتسهيل بشكل عجيب جدا، وبالفعل يستخدم اليوم في كثير من الحقول وفي النخيل كذلك في تلقيح النخيل. نعم. اليوم الدرون قادر أن يلقح النخلة، وهذه تقنية حديثة وتختصر كثير من الوقت.
0: والله فنان.
1: حكيت يعني من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: فعليا يعني شوف الذكاء الاصطناعي اليوم وين وصل. يعني الأشياء اللي كانت يعني بعض الاستخدامات أو بعض الأمور اللي كان من الممكن أنها تأخذ يعني جهد بالأيام وأيادي عاملة صار الذكاء الاصطناعي اليوم يقدر يسويها في لحظة.
1: نعم.
0: أو في كبسة سر
1: يقوم بدورها وبدقة أفضل. يعني أيوة. سبحان الله. لذلك أنا اليوم يا أستاذ حوراء لما أحاول بقدر الإمكان أن أنشر الثقافة هذه والوعي هذا أني أقدم ورش مجانية للطلبة في المعاهد والجامعات والكليات حتى يعني أصل أوصل رسالة وأنشر وعي أن هذا المستقبل. فنحن لا ننتظر المستقبل، نحن نصنعه ونحلق به في سمع ما.
0: ممتاز.
1: مو بحاجة ننظر المستقبل.
0: ممتاز ممتاز. هذا يعني إذا راح نتكلم اليوم عن مستقبل الدرون من خلال كلامك أحس أنه فعليا يعني للدرون مستقبل جدا باهر ومبهر أيضا في يعني على صعيد مختلف المجالات. فتقدر تتنبأ لي بمستقبل الدرون خلينا نقول بعد كذا سنة كيف راح يكون يا ترى؟
1: شوفي، من الإجحاف اليوم أني أشيل واحد من وظيفته وأحط بدال درون.
0: يعني تدري يمكن هذه هي أكثر حاجة يعني يصير فيها خلاف أنه كيف من ممكن اليوم الذكاء الاصطناعي حل محلنا؟ لا يمكن.
1: أو استبدال شخص بروبوت.
0: طبعا طبعا.
1: طيب لو قلنا أنه هذا الروبوت أو هذا الدرون يحتاج بكرة من يطوره، من يصنعه،
0: أكيد
1: من يستخدمه. أنا ما ممكن أشيل واحد من مكانه وأقول ترى بيكون مكانك الدرون والروبوت هذا وانت خلاص شوف لك شيء ثاني. لا، ونفس الوقت ما ممكن أقول لك أنت طور لي هذا الروبوت أو أنت استخدمه، لأنه يمكن ما يملك المهارة. فبالتالي فكرة اليوم أن نشتغل ونبدأ بإنشاء جيل خلاص عند الوعي الكافي والمهارة أنه مستقبلا أنت راح تكون مطور للجهاز هذا اللي ممكن يحل في محلك. عرفت كيف الفكرة؟ الآن من شخص أنت جالس في مكان، لا أنت مطور للجهاز اللي راح يقوم بدورك. عرفت الفكرة؟ فبالتالي هذه الفكرة، عشان كذا احنا اليوم مركزين لتعليم الطلبة ونشر الوعي والثقافة هذه انه خلاص يمتلك مهارة غير عن شهادته، ويمتلك مهارة في التصنيع والتطوير والأمور التقنية هذه كلها.
0: وأنا أحس إن هذا الشيء اللي فعلياً محتاجينه في هذه يعني في هذه الفترة والفترة القادمة أيضاً، محتاجين مهارة أكثر من كوننا بحاجة إلى شهادة. فهذا اللي أنتم ما شاء الله شغالين عليه، وخصوصاً مع التطورات يعني المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، أنتم أيضاً اليوم جالسين تواكبونها بالطريقة المثلى. فكيف يعني من خلال يعني إقامتك للورش المجانية لطلبة الجامعات، الكليات، المدارس، كيف ترى إقبالهم أو استيعابهم لفكرة الدرون؟
1: أمانة هذا أكثر شيء لاحظته، أنه الكثير يعتقد أن الدرون هو فقط جهاز للتصوير.
0: أيوة.
1: هي طائرة فيها مركبة للتصوير.
0: أيوة.
1: بس هم عارفين أنه حتى الدرون دخل في كل شيء. ومن حتى الفرص الاستثمارية في مجال الدرون هي مش مقتصرة على بيع الطائرات، لا، هي تدخل في تحليل البيانات اللي هي داتا اناليتكس، وهذا هو افضل بكثير من انك يعني تدخل في بيع الطائرات. المجال الاستثماري في هذه المساله تراه اكبر بكثير جدا. ارجع لسؤالك، الطلبه شفتهم بالفعل وما يعرفون عن الدرون كثير غير انه هذه طائره
0: وتصور
1: وصلى الله أيوه. وبارك. فلما نبدا احنا ندخل شوي نتعمق اكثر معهم ونشرح لهم ان الدرون يستخدم في الهندسة، في المساحة، في الزراعة، النفط والغاز، تفتيش صناعي، الامن والسلامة كذلك، يبدو يتفاجئوا اوه هالشيء ترى داخل في كل المجالات. عرفت كيف؟ فهذا اللي شفته بصراحة كثير. وانا اكيد بالتعاون مع شركة وايت روكس، طبعا هي شركة مختصة في المجال هذا، خبرة 15 سنة، انا وكيلهم الحصري هنا، والأستاذ عرب خان هو المحاضر يعني في هذه المسألة. ولاحظت أنه لا تفاجأوا أنه الدرون لها
0: استخدامات ثانية،
1: استخدامات عدة وكثيرة، وكل شيء ممكن نستخدم فيه الدرون.
0: ممتاز ممتاز. مستمعينا فاصل ساعتنا وربع، نروح لأخبار البي بي سي وبعدها نرجع نكمل وياكم مع حوارنا لليوم.

0: سندم على 102.8
1: هلا اف ام
0: مزاجك بالعربي. المادة 18 من قانون العمل: العمل حق للعمانيين ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. أنتم تستمعون الآن لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي.
4: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
5: مصادر إعلامية عربية قالت إن الطائرة الإيرانية التي أقلت الوفد اليمني المشارك في تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي هبطت بمطار الحديدة غرب اليمن بعد الهجوم على مطار صنعاء. إيران تقول إن الولايات المتحدة شنت هجمات على قواعد وأبراج على الساحل الجنوبي، ووسائل إعلام إيرانية تفيد بسماع دوي انفجارات قرب مضيق هرمز وفي محيط بندر عباس وجزيرة قشم. في الوقت نفسه طهران تقول إنها تواصل مشاوراتها الدبلوماسية مع الدول الوسيطة في الحرب في المنطقة.
4: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط.
5: مداهمات واعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية وإغلاق لجميع المداخل الرئيسية والفرعية لمدينة أريحة. العقيد وليد غنام مدير شرطة المعابر بالضفة الغربية:
6: معبر الكرامي هو الشريان الوحيد لسكان الضفة الغربية للعالم الخارجي، سواء للعلاج أو للتعليم أو للتزاور.
5: مقتل 8 أشخاص وإصابة 32 في غزة بنيران إسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية وفق الصحة الفلسطينية. وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن القوات الإسرائيلية استهدفت عدة منازل في بلدة حداثة الجنوبية الحدودية، وقالت إنها عمدت إلى إحراق تلك المنازل. سكان من الجنوب:
7: بس يروحوا البيت، راحت الذكريات، راحوا الأهل، راحوا الأحبة، راحوا الأصدقاء، راح كل شيء بالبيت. حلو،
8: نحن لبنانية ما لنا معودين، نحن تعودنا نكون مبسوطين ومرتاحين.
5: كنت معكم خليل فهمي.
4: بي بي سي
1: أخبار الشرق الأوسط.
2: هذه إذاعة هلا اف ام. هذه إذاعة هلا اف ام. استمعتم لأخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي، ويمكنكم الاستماع لمزيد من التفاصيل في برنامج يوميات الشرق الأوسط على موقع bbcarabic.com.
3: أخبار الشرق الأوسط من بي بي سي عربي. bbcarabic.com.
1: مشاعر، صوت وكلام ولحن تبحر فينا، تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
9: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد:
10: فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني.
9: ودمرتنا، يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد.
1: مشاعر.
11: قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
12: القطار وفاتنا والمسافر
1: مشاعر. كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.
13: صيفكم مع هلا،
2: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
13: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم ايضا مكملين ومستمرين معاكم في هذا التطواف المسائي وفي ما تبقى لنا من عمر ساعتنا الثانيه لليوم. نرجع نكمل في هذا الحوار العميق حول ما يخص الدرون وتقنيات الدرون واستخدامات الدرون ايضا. أسامة، بعد يعني لحن تكلمنا انه من المهم جدا التدريب الصحيح لمقتني الدرون، يعني ما في اي شخص مثلا يقدر ياخذ الدرون ويطيره كذا بالعافيه.
1: طيب.
0: فيعني ما هي المهارات والشهادات اللي يحتاجها اليوم الشاب علشان يصبح طيار درون محترف او محلل بيانات درون معتمد؟
1: طبعا بالنسبه للرخص، في رخص معينه، في شركات اليوم تقدم رخص طبعا بعد ما تمر في مراحل معينه ومن ثم تنتقل الى المرحله اللي هي الفعليه التطبيقيه، ومن بعدها بامكانك تنال الرخص. كذلك في احنا ما نقدمه عندنا في شركتنا، نقدم رخص على مستوى يعني اوروبي او عالمي وفي اكثر من 17 دوله.
0: أي.
1: وهذه الرخصة تسمى بالـ EASA. كذلك احنا نقدمها يعني في حال انه شخص اراد ان يمتلك هذه الرخص.
0: حلو، يعني تقدموا شهادات معتمدة.
1: اي، شهادات معتمدة على مستوى عالمي يعني. وفي شهادات محلية كذلك، وفي شركات مختصة هنا في عمان تقدم هذه الشركات الليسن او الرخصة اللي انت
0: تحتاجها وتبيها. اللي يعني رخصة اللي هو يحتاجها ويبيها لشان
1: نعم عشان الدرون؟ نعم عشان يطير الدرون هذا.
0: هل لازم كل شخص يحصل على هذه الشهادة؟
1: هل لازم كل شخص
0: يحصل هذه الشهادة علشان يطير الدرون ولا؟
1: أكيد أنت ممكن تقودين السيارة بدون رخصة.
0: بس هاي سيارة، هذا درون.
1: هذا أخطر عن السيارة. نعم. الدرون أخطر، يعني الدرون الناس يظنون إنه هو شيء والله لطيف وكذا، لا، بإمكانه يكون أخطر عن السيارة.
0: يعني
1: اليوم يستخدم في الدرو في الحروب.
0: إيه.
1: اليوم الدرون أصبح يستخدم في الحروب.
0: بس على صعيد المصورين. هل لازم كل مصور اللي يكون عنده مثلاً ليسن لاستخدام الدرون؟
1: أكيد. أنت ما تستطيع أو غير مسموح إنك تطير الدرون هذا بدون رخصة. إيه.
0: بلا تصريح ولا بلا رخصة.
1: بلا تصريح ورخصة كذلك.
0: يعني انتبهون، يلي ودهم ياخذون درون ضروري جدا يكون عندهم تصريح وشهادة ايضا،
1: شهادة معتمدة نعم على انه
0: يقدر يتغير الدرون.
1: مثل ما قلنا الدرون خطير، هو اخطر من ميسي بكاس العالم.
0: ايه، دخلنا كرة جماعة، دخلنا لي للملعب اللي انا ما اعرف فيه شيء ابدا. بس على طاري ميسي، هو في الأرجنتين يلعب؟
1: في الأرجنتين.
0: والله برافو علي.
1: لا، فنان ميسي.
0: يو ايه، عارفه. بس انا ما راح اخبرك انا ايش اللي اعرفه عن ميسي، يعني معلوماتنا نحن كبنات عن ميسي، بس ادري انه يلعب في الارجنتين، ومن فتره بسيطه بس انا عرفت الشعار تبع ملابسهم.
1: اي،
0: فعرفت انه هو يلعب في الارجنتين.
1: لا
0: والله برافو علي. متى يخلص كاس العالم؟
1: كاس العالم خلاص على مشارف، احنا وصلنا للنصف النهائي الحين. الارجنتين ضد انجلترا وفرنسا ضد اسبانيا. وفكره انه ميسي يحقق كاس العالم مره ثانيه من 2022 اللي كان في قطر،
0: الان
1: يحقق
0: يعني
1: في احتمال.
0: في احتمال،
1: في احتمال، في احتمال.
0: اوكي،
1: في مؤامرات. كذا انه ميسي الفتى المدلل للفيفا وكذا، فبالتالي راح يحضروا له يعني هذا.
0: بس أنا يعني شوف، أنا ما بغي أطلع من محور الحديث، بس أنا اللي أعرف أنه في عمر معين.
1: أيوة.
0: تمام.
1: أيوة.
0: هو ما بلغ هذا العمر مثلا في 40 خلاص ما يقدر يلعب؟
1: لا، هو هادي، أنت ممكن تلعب. عندنا الحارس عصام الحضري آخر كأس عالم لعبه هو فوق 40. رونالدو كذلك.
0: إيه، هذا ما حالة استثنائية،
1: هذا على حسب لياقتك البدنية بصراحة.
0: أوكي.
1: احنا لاحظنا كثير. أوكي. من اللاعبين البرازيليين في منتصف الثلاثين خلاص يودع الملاعب، لكن سبحان الله يعني الأوروبيين عندهم فكر شوي مختلف. حتى ميسي لاتيني أرجنتيني، بس من أصول إيطالية.
0: أوكي.
1: عشان كذا الفكر الأوروبي موجود عندنا.
0: بالفكر موجود. نرجع للدرون.
1: نرجع للدرون احنا رحنا
0: مالك اسره روتين بسيطه. تمام. هذا بالنسبه للشهادات والتصريح فيما يخص اليوم تطهير للدرون. ريادة الأعمال في هذا المجال أسامة، كونك أيضا أنت رائد أعمال في هذا الجانب في هذا المجال، اليوم لابد من لربما تواجهون بعض يعني التحديات التنظيمية والتكنولوجية أيضا، فما هي النصيحة اللي تقدمها لرواد الأعمال خصوصا الناشئين ومن يمتلك الرغبة لتجاوز عقبات البداية؟ يعني هو نحن دائما نقول أن البدايات محفوفة بالعقبات، فمن خلال يعني ما مريت به.
1: نفس ما قلت لك أستاذ حوراء، أنا في حكمة يا أخي مو راضي تروح عن بالي.
0: ها إيش هي
1: الحكمة؟ تقول وتظن أنك قد دفنت ولكنك قد زرعت. يعني في لحظة بعد ما خلاص تشوف الأبواب سكرت عليك وانت كرائد أعمال ومتحمس وتبغى تحقق نجاحات وأنا بصير ملياردير، في لحظة تشوف كل شيء انطوى عليك وانت تظن انه خلاص النهايه. لذلك تظن انك قد دفنت ولكنك قد زرعت.
0: حبيتها.
1: نعم.
0: كتبتها.
1: كتبتيها. كل يوم
0: صباحي. كتبتها. عجيبه الحكمه. وتظن انك قد دفنت
1: ولكنك قد زرعت. هذيك اللحظه انت زرعت فيها لتنطلق لتشرق لتنمو، ولكن للاسف بعض رواد الاعمال يعني من اول تخبط خلاص. انا رائد أعمال، رائد الأعمال لازم يمر في هذه المراحل كلها
0: طبعاً
1: عشان يعرف. ممكن تواجه تحديات في حياتك، تواجه تحديات الفكرة اللي أنت اللي تبغى تطبقها على أرض الواقع، ممكن ما زالت عندك فكرة معينة وما زال ما وضعت تشريعات لهذه الفكرة من الجهات المختصة، ما زال الجهات المختصة فكرتك جديدة، هي محتاجة أنه لا نرجع نقيمها، ندرس المخاطر فيها، ندرس الإيجابيات السلبيات، كيف ممكن تؤثر كيف ما تأثر، وش أثرها على الواقع، هل هي قيمة مضافة، طيب وش كثير أمور. فبالتالي إذا جتك هذه العقبات لا تتوقف.
0: واجهتها أنت صحيح أسامة؟
1: طبيعة الحال.
0: إيه؟
1: طبيعة الحال. أنا حتى لما أخرج بشيء جديد وفكرة جديدة أبغى أنا مؤمن فيها 100%، بس غيري مو مؤمن. وش اللي يخليه يؤمن؟ أنه يشوف added value واضح
0: طبعا.
1: إيه. إذا شاف في قيمة مضافة وبنفت للدولة بالتالي أكيد ليش لا. بالعكس الإنسان اللي يمر هذه طبيعة الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان في كبد. أنت بطبيعة الحال راح تعيش ألام وصراعات وتحديات تجاهلها كلها، وعلم أنه هذا الممر يا أخي جمال الطريق في الرحلة
0: طبعا.
1: يعني تصوري أنت رحلتك ما فيها تحديات ولا مصاعب. دائما لو نرى قصص النجاح اللي فيها إلهام كانت العقبات والعراقيل جزء أساسي فيها. إنسان ناجح إذا كان ناجح بدون هذه العقبات وكيف تخطاها وكيف تعدى وصار وتجاوز، هذه تحس فعلا فيها إلهام.
0: عنده قصة يقولها.
1: من هو؟
0: يعني هو الشخص اللي مر بعقبات
1: أكيد عنده قصة.
0: عنده
1: القصة هذه. نعم توصل للناس ويشعر
0: هو الإنسان. خبرنا أسامة قصصك، قلنا
1: قصص
0: خلي
1: البساطة أحمدي،
0: يعني ما أدري خلي البعض يستلهم منك أكيد. يعني أنا شوف أنا بوجهة نظري أحس أن اليوم رائد الأعمال يختلف اختلاف تام عن الموظف الحكومي أو الموظف القطاع الخاص. أنت كرائد أعمال أنت المسؤول عن دخلك عن مال جيبك، فموضوعك مختلف تماما عن الموظف يلي عارف ان انا نهاية كل شهر مبلغ معين وقدره رح يدخل جيبي رح يدخل في حسابي، هذا شيء نحن منتهين منه. بينما رائد الاعمال يختلف، هناك في تذبذب، فهني تبدأ المسؤولية في المحافظة على ليفل معين ما ينزل عنه. فاليوم انتم هذه يمكن يعني هذا اكبر تحدي تواجهونه كرائدين اعمال، فكيف تقدر انك ترجع 10 خطوات لورا وانت وين واصل؟
1: عدم الاستقرار، انا ممكن اسميه الاستقرار هذا، لانه أي. انت كموظف انت خلاص ضامن اخر طبعًا. الشهر في دخل معين يدخل عليك في حسابك. اما انت كرائد اعمال بالعكس مالك وقت معين، انت ممكن تشتغل الخميس الجمعه السبت وشغلك ما له وقت معين، انت تحدد متى تطلع اجازه متى ترجع تداوم وش تسوي كل هذه الامور. وبالعكس الانسان اللي يحب المخاطره ويحب انه يعيش حياه فيها يعني يبرز نفسه بشكل اكثر، طريق رياده الاعمال هو محتاج شخصيه بهالنمط بهالتفكير. انا ما ابغى اكون انسان طبيعي روتيني، لا انا احب اني انزل واصعد واشوف هذه الدائره اللي انت تعيشها في قلق دائم ربما حتى تصل لمستوى خلاص مستوى من النجاح، مستوى دخل ثابت، انت عارف انت ماشي على عقود معينه، انت ماشي على تعاونات مع مؤسسات وجهات حكوميه، هنا انت ترتاح انه خلاص ضمنت انا 15 سنوات واموري طيبه.
0: الله يلا يلا عقب العشر خمس سنوات نفكر
1: ارجع مره ثانيه
0: في النقطه اللي بعدها.
1: اي عشان كذا انت مو لازم تكون يعني خلاص انت كرائد اعمال استلمت عقد معين ولا عمل معين لا تتوقف. لا انا اليوم فكري اقول لك احنا اليوم في عام 2026 انا افكر وين انا في عام 2050.
0: ممتاز.
1: ايه وين واصل وش عندي وش أملك وش أقدم وش قيمة المضافة وش أثري على المجتمع كل هذه الأمور لازم نفكر في المستقبل يكون طمع يعني باختصار
0: يعني شوية في نوع من الطمع. انزين يعني أسامة خبرني عن منافسينك في السوق، هل في منافسين؟ إذا راح أتكلم عن المنافسة المحلية في منافسة ولا الوحيد من نوعك في السوق؟
1: كشركات الدرون
0: ايه
1: في منافسين،
0: في منافسين
1: في منافسين وفي شركات كبيره وبداوا قبلي نعم ويملكون الخبره الكافيه وما شاء الله عليهم.
0: كيف تتعامل مع هذا السوق وهذا التنافس؟
1: بنزاهه. نعم انا اتعامل بنزاهه واعترف ان كان خصمي افضل مني وإن لم يكن أفضل مني فكذلك أعترف يعني على قولهم اليد اللي ما تقوها صافحها. في ناس نعم في شركات ما شاء الله عليهم بدون ذكر أسماء هم فعلا متقدمين وبدأوا من فترة طويلة قبل لا أفكر في شيء اسمه درون. بس هذا لا يعني الأفضلية أنهم أفضل، لا هذا أن بداية الشخص قبلك في المجال هذا مو يعني أنه يملك أكثر مما تملك أنت، لا قد تكون أنت تملك أكثر وتملك وعي وفكر وخلنا نقول أفكار تخدم الدولة بشكل أكبر، لكن للحين ما وضعتها ولا يعني مثلتها في أرض الواقع،
0: ما أطرتها التأطير الصحيح يعني.
1: نعم للحين أنت في مرحلة دراسة وهذا اللي جالس أسويه أنا اليوم في مرحلة دراسة الجميل أفكار اللي من خلالها الدرون راح يحل أزمات، راح يوفر ملايين، راح يحمل أرواح، راح يعالج كثير من المشاكل. هذا المستقبل مثل ما قلنا.
0: إيش خططك المستقبلية في السماوات السبع؟
1: إن شاء الله نكون شركة يعني أنا بالمناسبة الآن جالس أعمل على إعداد لاب أشبه بمعهد لتدريب الطلبة بإمكانهم أن يحضروا ويتدربوا أساسيات الدرون من الألف إلى الياء من الشرح المبدئي التعريفي إلى التطبيقي إلى أن يصل إلى مرحلة أن يصنع درون بنفسه.
0: ممتاز.
1: منتج محلي يصبح الدرون هذا منتج محلي من الألف للياء بكل شيء من المخ الإلكتروني اللي فيه اللي هو الاي ام يو المستشعرات الذاتيه كل التفاصيل هذه نعمل عليها ان شاء الله في المستقبل القريب باذن الله راح تكون شركه سماوات سبع هي الابرز ان شاء الله في مساله
0: ان شاء الله تصنيع درون. يعني طموح عالي أسامة يعني الأمانة يعني نتمنى لك كل التوفيق يا رب.
1: أمين
0: وياك. وجدا يعني نفخر ونفخر بهذه الطاقات الشبابية أمثالك أسامة. ويعني قلت وبرجع أقول أنتوا يعني اليوم أو خلينا نقول نحن كشباب يعني أعمدة هذا الوطن وانتم فعليا يعني سباقين في رفض عجلة الاقتصاد العماني، فكل التوفيق لك والشباب الاخرين والسامة.
1: وياك وياك استاذ حوراء، وشاكر لكم اكيد هذه الاستضافة اللي من خلالها تطرقنا لي يعني نوعا ما فكرة مبسطة عن الدرون في اكثر امور تكنيكال ونعرف اكثر دقة في مسألة المحركات وغيره والمستشعرات الداخلية يتكلم فيها اللي ابخص فيها عشان لا نعرف بما لا نعرف.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك تواجدك معنا اليوم أسامة.
1: شكرا.
0: إذن مستمعينا، كان معنا أسامة الهاشمي رئيس التنفيذي لشركة السماوات السابع، بكذا نختم حوارنا وحديثنا معاه، وأكيد نرجع إياكم في دقائق الختام.
2: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز BN سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

حياكم الله بياكم مستمعينا، رجعنا لكم من جديد. ويعني الوقت ما شاء الله مر بشكل سريع جدا. طبعا في حلقة اليوم من صيفكم مع هلا، ضيف الحلقة كان أسامة الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة السماوات السبع. تحدثنا وأسهبنا في الحديث بشكل مفصل وبشكل كبير حول استخدامات الدرون في كثير من الجوانب. ويعني مثل ما نعرف أن أسامة هو رائد أعمال، فقرر كذا أنه يعني يستقطب أو أنه يتبنى فكرة الدرون، يطور عليها ويوسع استخداماتها بشكل جدا كبير. أيضا ما ننسى سباق الدرون. فهو كان يقولي أنه يعني كان السباق بدايته في ليالي مسقط، وبعدين تذكرت أنه إحنا أريد تواصلنا معه في ليالي مسقط علشان تكون تغطية من عندهم، بس ببعض الظروف صارت فما قدرنا أن نطلع بث مباشر من عندهم، ولكن أكيد نتمنى لك كل التوفيق يا رب العالمين، وأيضا التوفيق للجميع يا رب، ولجميع أيضا رواد الأعمال. وفعلا فخورين نحن بوجود مثل هذه الطاقات والإبداعات والأفكار الشبابية يلي اليوم يعني تصف سلطنة عمان وتأخذ بسلطنة عمان إلى مصاف الدول الكبرى في أمور التقنية وفي أمور أخرى أيضا متعلقة برفض الجانب الاقتصادي. نحن نطلع فاصل ونرجع للختام.

0: مسقط على 102.7
1: هلا اف ام،
0: مزاجك بالعربي. بتعرفوا ايش احسن انترنت؟ اللي ما تحس فيه ابدا، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي.

إذن مستمعينا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج صيفكم مع هلا. شكرا لجميع المستمعين وأيضا من شاركونا اليوم برسائل مسائية. أيضا شكرا لضيوف حلقتنا لليوم. الشكر أيضا موصول للزميل يوسف. نسيت القبيلة كني يوسف الحبسي. يوسف الحبسي معد البرنامج وأيضا الزميل مازن القصابي في السوشيال ميديا. كنت معكم أختكم حراء بنت أحمد البريكية. الموعد بإذن الله يتجدد وياكم غدا في نفس التوقيت من 2 ولغاية الساعة 4. دروب السهلة والسلام عليكم يا رب العالمين. كونوا في أمان الله. مع

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
3: يا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم
5: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
3: هلا وسهلا فيكم مستمعينا الاحبه والى اخر الاخبار والعلوم. سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وداعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط الأنفس والتمسك بالهدنة القائمة واستهناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وزارة الخارجية تؤكد على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. سلطنة عمان تؤكد على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. تشارك سلطنة عمان غدا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. تواصل وزارة التراث والسياحة جهودها في تعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية من خلال مشاركاتها الترويجية في سباق الرجل الحديدي الأيرون مان 70.3 بمدينة سوانزي البريطانية، وسباق الرجل الحديدي أيضا 70.3 بإسبانيا. هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة تنظم بمحافظة شمال الشرقية فعالية صفقة ريادة بمشاركة عدد من الشركات الناشئة بالمحافظة من قطاعات اقتصادية وتجارية متنوعة. أخيرا تواصل وزارة التعليم تنفيذ برامجها الصيفية في مختلف محافظات سلطنة عمان التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة وصقل القدرات الشخصية والقيادية وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي لديهم.
5: أخبار وعلوم
4: أخبار وعلوم.
2: حي الله نيامي، حي الله فيك، يا مرحبا
6: يا حي الله بن حبيب، يا حي
0: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
2: الحمد لله
3: يا شكرا الحمد لله الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: خالد بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
8: خل اقول
7: اخر يومين من باقتي كل مره احاول اخلص النت الباقي عني يروح علي وما الحق.
8: حتى انا افتح كل شيء واي شيء، وحتى افتح نت حال حيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
9: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من اريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
10: اشترك في هلا بلس من اريدو واستفد من ميزه تحويل البيانات المتبقيه للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والاحكام. اريدو

كافو اللاعب البرازيلي هو الوحيد الذي شارك في 3 نهائيات لكأس العالم 94 ضد إيطاليا 98 ضد فرنسا و2002 ضد ألمانيا. هل سيكررها ليونيل ميسي ويعادل الرقم القياسي؟ هلا بالم

0: أكثر تأثير عن المرضى اللي هم أمراض الخلايا المنقلية للسيكل سل. هذه الفئة من المرضى بصراحة معاناة كثيرة لما يجيهم اللي هو حالة حادة تكون عندهم بسبب تكسر كثير في الدم، يجيوا في حالة صعبة للطوارئ من آلام، من مشاكل في التنفس. هذا المرض يعني مزمن من صغرهم إلى طول الحياة، هو يعني نفس المعاناة هذه. ما تقدر تمنعي طبعا 100% الحالة هذه، بس فقط أنه لما يصير تأثير يتم تدخل يعني. فهم يجيوا في حالة صراحة صعبة، مرات ينادون، مرات في أوقات حتى متأخرة أن نروح نشوف المريض، قلونا أن هذا المريض يحتاج تغيير الدم. لما نوصل ونجي نشوف المريض صراحة الحالة اللي نشوفه فيه يعني حتى مرات ما نقدر يعني نلمس المريض بسبب الألم الشديدة يعني تكون عندهم. مرات توصل إن المريض تشوفيه يعني يبكي، يصرخ المريض يعني من شدة الألم. عاد إذا كان وصل المريض إلى مرحلة إنه يحتاج عناية مركزة، طبعا المريض بيكون يحتاج إلى تنفس صناعي في بعض الأوقات. في الحالة يوصل تنفس صناعي بيكون تحت تخدير طبعا، وبعدين نحن ممكن نجي نعمل التغيير يعني أثناء التخدير. فصراحة هذا أكثر حالة يعني اللي هي لأنها دائما تواجهنا يعني أسبوعيا نروح نشوف هذا الحالة. نحن نواجه يعني مع المعاناة مع المرضى هذه اللي هو الدم الوراثية. صراحة أنصح بأن فحص قبل الزواج يعني هذا ينقذ يعني مرضى من هذه الأزمة اللي صار. يعني عندنا مرضى كثير الخلايا المنقلية، زواج يعني يتم بدون فحوصات وكذا، يجيوا الأولاد مصابين. لأن صراحة المعاناة للمرضى والأهل ونفس الشيء في ككادر طبي يعني ضغط من سبب هذا الأعداد الكبيرة يعني ليس على بالبسيط.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني على

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

0: المعلومة الخاطئة عن فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز تصنع خوف وتمييز أكثر من المرض نفسه، والشائعات ما تحمي لكن تضر وتبعد الناس عن الفحص والعلاج. انشر دائماً المعلومات الصحيحة ومن مصادرها الموثوقة. الوعي الصحيح يحميك ويحمي مجتمعك.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

0: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي يحب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
1: ليش يعني هلا بلس؟
0: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك مثل ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من

0: ديا صافي سنت صاف حدق سله
1: جا مش جا جي مش ميه.
2: ليش التدخل مبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.

0: قليل برنامج هلا كافيه. هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر، أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. أخبار وعلوم.
1: حي الله مياني،
2: حي الله فيك،
1: يا مرحبا يا
3: شباب، حي الله بالحبيب،
4: يا حيهم.
2: الحمد لله طيب، ذكيم سيد،
1: الحمد لله،
2: شكرا لله،
5: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
6: أخبار وعلوم،
0: أخبار وعلوم على هلا اف ام.

0: سلطنة عمان تدين التهديدات الصاروخية التي تعرضت لها المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدة على تضامنها معها فيما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها، وداعية كافة الأطراف اليمنية إلى ضرورة ضبط النفس والتمسك بالهدنة القائمة واستئناف المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة. وفي ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في مضيق هرمز، وزارة الخارجية تؤكد على أن سلطنة عمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بما يتوافق تماما مع القانون الدولي. سلطنة عمان تؤكد على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتدعو جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه. تشارك سلطنة عمان غدا دول العالم الاحتفاء باليوم العالمي لمهارات الشباب في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل. وتواصل وزارة التراث والسياحة جهودها في تعزيز حضور سلطنة عمان على خارطة السياحة العالمية من خلال مشاركتها الترويجية في سباق الرجل الحديدي 70.3 بمدينة سوانزي البريطانية، وسباق الرجل الحديدي 70.3 في إسبانيا. أما في آخر أخبارنا وعلومنا، فبالتأكيد حالة الطقس وهي هطول أمطار متفرقة على أجزاء من جبال الحجر الشرقي مع فرص استمرارها خلال الساعات القادمة، أيضا فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر خلال الأيام الثلاث القادمة، وقد تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من سواحل الجنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان. ودروب السلامة نتمنى للجميع.
1: أخبار وعلوم.
2: أخبار وعلوم.
3: حيا الله يا أمي، حيا الله فيك.
4: يا مرحبا يا
5: شباب. حيا الله من حبيب. يا حيهم.
4: الحمد لله طيب ذكيم سيد.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم على هلا FM.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: في كل مباراة في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف، ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
2: الصفاء كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
3: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب لعبكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا: كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا.
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مستمعين أثير هلا أف أم ومستمعي برنامج هلا كافيه. هلا ومرحبا فيكم في مشوار حلقة جديدة نتواصل في إحنا معاكم في موعدنا من الحين للساعة 7 بضيوف مميزين وأخبار وسوالف. إن شاء الله تكون طيبة وتستمتعوا معنا في مشوار البرنامج. طمنوني عليكم، كيف أموركم؟ عساكم طيبين، عسى يومكم كذا كان جميل وخفيف يا رب. على 935-1027 احنا أكيد نقرأ كل مشاركاتكم، وتحية اللي يشاركنا دايما ومثبت يوميا يوجه تحية لنفس الأشخاص، يعقوب السيابي وإياد الشيادي ومحمد المنصوري. هذه تحيات سامي العبدلي عاشق عمان، تحياتنا لك، شكرا على تواصلك، وتحية طيبة أكيد لكل من مثبت الموجة ويسمعنا. اليوم مستمعينا راح نروح لتفاصيل كثيرة وأبرزها مع ضيفنا اللي راح ينورنا خلال الدقائق القادمة للحديث عن حدث كبير تحتضنه السلطنة، بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الرجال لكرة الطائرة 2026 هنا في مسقط. وللحديث أكثر عن تفاصيل هذه الاستضافة وكل ما يتعلق بالاستعدادات وجاهزية المنتخب وجاهزية الاتحاد أيضا وسلطنة عمان في احتضان هذا الحدث الكبير هنا في السلطنة، ضيفنا اليوم المهندس إبراهيم بن عبد الله المقبالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة للحديث عن تفاصيل كثيرة بإذن الله في حدث مهم في أحضان سلطنة عمان.

إذن هذه تحيات فريق العمل في مواقع التواصل الاجتماعي، تحيات الزميل الحسين الشكيلي في الإعداد والتقديم والإخراج. هذه تحياتي لكم، أنا سميرة الحراسي، وبعد الفاصل راجعين نتواصل.

0: الصيف في أدفنتشر آيلاند، ولأول مرة في السلطنة استمتعوا بأجواء مليئة بالمرح مع عروضنا المميزة للأطفال. 7 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج، وعند حضور أكثر من 3 أطفال يصبح السعر 5 ريالات فقط للطفل الواحد، شامل جميع الألعاب وصالة التزلج. اصنعوا أجمل الذكريات مع العائلة والأطفال واستمتعوا بأوقات ممتعة مليئة بالمرح والسعادة للجميع. موقعنا العريمي بوليفارد الطابق الأول.
1: تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 وQ8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي
2: عندك شيء مميز.

0: تفوت فرصة حصولك على بطاقات بنك مسقط، فيزا الذهبية الائتمانية أو فيزا مسبقة الدفع بتصميم كأس العالم فيفا 26 المقدمة من قبل فيزا بإصدار محدود. قدم الآن عبر تطبيق بنك مسقط، تطبق الشروط والأحكام.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24-77-6262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالم.

0: هذه عودة لكم من جديد مستمعينا الأحبة، وهالمرة مباشرة نروح نرحب بضيفنا اللي منورنا بالاستوديو للحديث عن حدث أكيد مهم تستضيفها سلطنة عمان خلال الأيام القادمة ضمن سلسلة البطولات، أكيد اللي الحمد لله يعني ثقة العالم بسلطنة عمان في احتضان عدد من الأحداث الرياضية. واليوم حديثنا عن بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الرجال لكرة الطائرة، ولما نجي نتكلم عن استضافة البطولة على أرضك هي مش فقط أنه بطولة تقام ويتم فيها توزيع الميداليات وفقط، يعني اليوم هي رسالة تمنحك الثقة، القدرة التنظيمية، أيضا الطموح الرياضي، التسويق، أيضا انعاش الحركة الاقتصادية، وأيضا الأنظار حول العالم حسب المنتخبات المشاركة، وأحيانا حتى ولو كانت بعض المنتخبات مش مشاركة ولكن متابعي هذه الرياضات الأنظار تتجه لسلطنة عمان باستضافة هذه النسخة من بطولة غرب آسيا لمنتخبات الرجال بمشاركة منتخبنا في حدث يترقبه كل محبي هذه الرياضة. نرحب معكم للحديث عن تفاصيل أكثر حول هذه البطولة وإيش يعني تستضيف سلطنة عمان بطولة بهذا الحجم، بطولة غرب آسيا، والكثير من الأسئلة نطرحها لضيفنا المهندس إبراهيم بن عبد الله المقبالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة. باش مهندس أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم بالاستوديو.
1: أهلا ومرحبا أختي، حياك الله وشكرا جزيلا على الاستضافة في القناة المحببة لدى الجميع حقيقة، القناة اللي لها وجود كبير على مستوى السلطنة وخارج السلطنة. شكرا على هذه الاستضافة وأتمنى نكون ضيف خفيف عليكم.
0: الله يحفظك، بالعكس احنا اليوم مبسوطين يعني فرحانين ان احنا نشوف سلطنة عمان تستضيف هذه الأحداث الدولية الكبيرة والمميزة، وأيضا سعيدين بتواجدك معنا اليوم بالاستوديو، منورنا وعسى تنورنا دائما ان شاء الله.
1: ان شاء الله تعالى.
0: الله يحفظك. خلينا نروح في البداية عن هذه البطولة، وماذا يعني أن تستضيف سلطنة عمان بطولة بهذا الحجم؟
1: شكرا جزيلا. طبعا مثل ما أسلفت أنت في مقدمتك ما شاء الله الجميلة، وكانت يعني عممت على كل شيء يعني وخضيتي كل حاجة ما شاء الله وكانت واضحة. اليوم استضافة السلطنة تأتي حقيقة من مكانتها المرموقة وثقة الاتحادات القارية والدولية في السلطنة لإعطاهم مثل هذا التنظيم على المستوى اللي ذكرتيه الكبير هذا. طبعا المكان اللي أخذتها السلطنة منذ فترة طويلة جدا والسمعة اللي نحن موجودين فيها أعطتنا دافع كبير إن احنا نطلب استضافة الملف هذا، والله الحمد توفقنا فيه وتم إسناد المهمة للاتحاد العماني يقوم بإدارة هذه البطولة اللي تأتي حقيقة في وقت يعني بين بطولات عدة، يعني بين انتهاء بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك في بطولة أخرى قادمة، هذه تعتبر يعني بطولة مهمة جدا من خلال البطولات الآسيوية.
0: نعم، وهي محطة للبطولات الأكبر خلال المرحلة القادمة أيضا خلال هذه الفترة.
1: والله إذا ما نظرنا نعم طبعا البطولات في غرب آسيا أنت عارفها هي تابعين للاتحاد الآسيوي، وبطولات هذه معتمدة من قبل الاتحاد الدولي والآسيوي، فيها تصنيفات دولية وآسيوية.
0: نعم.
1: لذلك هي محط أنظار الاتحاد الآسيوي الموجود والدول الآسيوية الموجودة قاطبة والاتحاد الدولي. طبعا المنتخبات المتأهلة هنا يكون لها دور كبير جدا في المشاركة للبطولات الأكبر عنها، وفي بطولة قادمة اللي هي بطولة الكونتيننتال اللي راح تقام باليابان خلال الفترة القادمة في شهر سبتمبر
0: بإذن الله. أنا ودي أعرف كيف حصلتوا على يعني على ثقة حق الاستضافة، وأيضا هل كان هناك تنافس أيضا بين الدول لشرف احتضان هذا الحدث؟
1: عادة في مثل هاي الملفات حقيقة تقدم للاتحادات القارية الموجودة، وفي دول نعم كانت منافسة داخلة معانا ولكن ارتأوا، لأن احنا هذه ما أول بطولة نظمنا بطولة على مستوى غرب آسيا للأندية كانت في صحار.
0: نعم.
1: ولادي صحار، ومن خلالكم حقيقة نكون لهم كل الشكر والتقدير على الاستضافة وحسن التنظيم كذلك والظهور بالمظهر المشرف. واحتضن اجتماع لغرب آسيا كذلك، اجتماع مجلس إدارة غرب آسيا كان في صحار ولله الحمد، فمن خلال البطولة هذيك ووجودهم وتعرفهم عن قرب لسلطنة عمان. لما طلبنا الملف الثاني كانوا مرحبين فيه، وبالعكس كان التنازل من الدولة الشقيقة الأخرى اللي هي الأردن، فقالوا نحن ما دام في عمان نرحب في عمان، وما كانت المنافسة بحيث أن يأخذوا الكرسي، هذا تنازلهم إلنا.
0: نعم تنازلوا نعم. لحق الاستضافة لسلطنة عمان. نعم. جميل، يعني هذه الثقة الكبيرة مجرد ما شافوا المنافس سلطنة عمان هناك تنازل، وأيضا بالإجماع ربما، وأيضا ثقة الاتحاد الآسيوي بعد عدد من البطولات والأحداث والنجاحات اللي حققتوها في سلطنة عمان، ومنها ذكرتها في ولاية صحار، هو مش مقتصر فقط في العاصمة مسقط.
1: نعم طبعا احنا عندنا عدة بطولات، من ضمنها بطولات شاطية وقيمت في صحار، بطولات على مستوى الاتحاد الدولي.
0: نعم.
1: وبطولة على مستوى غرب آسيا، وبطولة عربية، وكذلك الآن نستضيف المنتخبات مثل ما ذكرت لك. بطولة مهمة وتأتي حقيقة في منتصف طريق الآن بين بطولات قارية كانت موجودة ولاحقة بتكون موجودة معنا. طبعا أنا أعرج على وأشكر أخي وزميلي سعادة علي الكواري رئيس اتحاد غرب آسيا على دعم حقيقة لا محدود للاتحاد العماني لكرة الطائرة، سواء كان في الاستضافات أو في جميع المجالات بالاتحاد الآسيوي والدولي. فحقيقة هذا شعلة من النشاط ودعم كبير لنا في جميع ملفاتنا سواء كانت على المستوى الآسيوي أو حتى في الاتحاد الدولي. فنوجه له الشكر والتقدير من خلال برنامجكم ومن خلال تواجدنا معكم، ونرحب فيه إن شاء الله، هو بيكون موجود في تاريخ 19 إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله، ينور السلطنة، وبإذن الله دائما كذا يكون حاضر وداعم لكل ملفات سلطنة عمان المحلية وأيضا الدولية من خلال أيضا مشاركاتكم الخارجية. أنا ودي أعرف كم عدد المنتخبات المشاركة واللي راح إن شاء الله يعني يبتدوا في منافسات البطولة.
1: طبعا عدد المنتخبات 7 منتخبات بتتنافس إن شاء الله تعالى بدءا من اليوم وحتى تاريخ 21 إن شاء الله تعالى. نسأل الله التوفيق لجميع المنتخبات ومنتخبنا كذلك على رأسهم، وإن شاء الله تعالى أنها تكون بطولة ناجحة. من حيث التنظيم نحن أنهينا كل شيء.
0: نعم.
1: وبقى الآن دور المنتخبات تتنافس في الصالة الرياضية
0: بإذن الله. اليوم مباراة منتخبنا أمام الشقيق اللبناني على 7:30 بإذن الله.
1: نعم طبعا جميع مباريات منتخبنا 7:30، طبعا هذا حق من الدولة المستضيفة أنها تختار التوقيت. دائما الدولة المستضيفة لها حق الاختيار توقيت، عطفا على الجماهير اللي تشوفها تكون متواجدة، عطفا على النقل التلفزيوني كذلك.
0: نعم أنتوا ليش اخترتوا هذا التوقيت
1: 7:30؟ والله يجي بعد صلاة المغرب، نحن تعرف الناس تكون مشغولة، ربما كنت تأدي رياضة أو كذا، يكون وقت مناسب جدا الواحد يكون ما عنده ارتباط، فيكون بعد المغرب أفضل إن نحن، ونتمنى حضور الجماهير. ومن خلالكم حقيقة أنا أوجه دعوة لجميع وكافة الجماهير المتواجدة هنا والقريبة أنها تجي تآزر منتخبنا اليوم أو من خلال المباريات القادمة إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله تعالى. بما أن اليوم الافتتاحية، أنا ودي أسأل عن منتخبنا، شخبار منتخبنا وكيف الاستعدادات والجاهزية إن شاء الله، يعني كان تحضيرات مسبقة جيدة أيضا لهذا الحدث.
1: طبعا منتخبنا هو شارك في قبل يدخل هذه البطولة، طبعا دخل في معسكرات إعداد بدءا طبعا من قبل بطولة دورة الألعاب اللي كانت في الدوحة.
0: نعم.
1: وحصل فيها هو على المركز الثالث، ومن ثم دخل في معسكر داخلي في صحار، وتوجه مباشرة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي اللي يقيمت في الهند. واستطعنا ولأول مرة أن كذلك نحقق المركز 9 حاليا على مستوى آسيا، وكذلك حسننا من تصنيفنا الدولي، كنا في 76 والآن 72، ونأمل إن شاء الله تعالى من خلال هذه البطولة أن كذلك يتحسن مستوانا، ونأمل أن نوصل في الأربعينات إن شاء الله تعالى
0: بإذن الله. بنوصل للنهائي أول ولا كيف؟
1: والله يا أختي اللي يعطي في كرة الطائرة وفي جميع مختلف اللعبات أكيد أنه بيفوز، وطبعا ما نستهين بأي منتخب يلعب معنا، وعطفا على اختيارنا. طبعا بالنسبة لنا اخترنا المنتخب اللبناني، من حق الدولة المستضيفة أنها تختار المنتخب اللبناني كذلك. ليس ضعف في المنتخب اللبناني، ولكن الوحيد اللي ربما نحن كنا ما نعرف عنه شيء البر، وقلنا نلعب معه أفضل لأنه هو متغير حقيقة في منتخب جديد جاي، فارتئينا أنه نلعب معه مع الجهاز الفني اللي لعبوا معه.
0: فاليوم رح نتفاجأ ربما بالمنتخب اللبناني بما أنه لاعبين أو منتخب جديد، وأنتوا أيضا غريب عليكم هذا المنتخب.
1: نسأل الله التوفيق طبعا لمنتخبنا، وطبعا هنا الإعداد النفسي تم بالنسبة والتحضيرات الإدارية بالنسبة للمنتخب وتم الجلوس وإبلاغهم كذلك أن المنتخب اللبناني طبعا ما جاي سياحة، أكيد جاي ينافس
0: فعلا،
1: وجميع المنتخبات جاي يتنافس، ويجب عليهم أنهم يبذلوا كل جهد. وطبعا مثل ما أقولك طبعا ما راحوا الآن في بطولة واستعدوا استعداد، وهم الآن في الرتم التصاعدي للمنتخب، وهذا ما كنا نطمح له نحن مجلس الإدارة أن نشارك في بطولة ومن ثم معسكر ثاني اللي هو البطولة الأخرى، وهاهم الآن طبعا الفرصة مواتية لهم أنهم يلعبوا بين جمهورهم على أرضهم.
0: نعم.
1: مجمع ما عارفينه، أسأل الله التوفيق لهم، ولكن النتيجة دائما وأبدا قدر ما تعطي في المستطيل للموجود فهي نتيجة بتكون إيجابية لك.
0: نعم، راح ترضيك إذا أنت عطيت أيضا على أرضية. نعم. الملعب. مباراة منتخبنا الأولى اليوم الساعة 7:30، الثانية يوم الخميس إن شاء الله بنفس التوقيت أمام الشقيق السعودي الساعة 7:30، والمباراة الثالثة يوم السبت أمام الشقيق العراقي بنفس التوقيت على أرضية مجمع السلطان قابوس الرياضي بوشر في الصالة الرئيسية، صحيح؟
1: نعم. طبعا هذا الجدول وعد طبعا كان مفروض أن البطولة تبتدي قبل، وعلى أساس أن تكون منتخبات مشاركة، ولكن في اعتذارات حقيقة من الأخوان الأشقاء كانوا في اليمن لظروفهم، الأخوان في البحرين كذلك اعتذروا، فلسطين اعتذرت، ربما تكون هذه المنتخبات أثرت نوعا ما، لو كانت موجودة إذن كنا بنبتدي بتاريخ 9 كان الموعد الأصلي لبدء البطولة، ولكن طالما أنها وصلت لسبعة منتخبات طبعا تم تقسيمها إلى مجموعتين، ومثل ما أسلفتي المباريات راح تكون اليوم وبعد بكرة إن شاء الله، ويوم السبت مباراتنا مع والفائز طبعا يلعب في نصف النهائي والنهائي إن شاء الله تعالى.
0: النهائي متى بإذن الله؟
1: يوم 21 إن شاء الله،
0: 21 يوليو الجاري بإذن الله تعالى. أثر فعلا يعني، أو نقدر نقول هذه البطولة الأولى لغرب آسيا يكون بعدد منتخبات قليل، 7 منتخبات فقط.
1: هو عادة ما يكون 9-8، يعتمد على الظروف، يعني نحن طبعا وجهنا الدعوة للأشقاء في اليمن، ولكن ربما ظروفهم الآن انت عارف.
0: نعم.
1: الأخوان كانوا حتى الأشقاء في فلسطين يشاركوا دائما، وممكننا مرحبين فيهم وجهنا لهم الدعوة، ولكن للأسف الظروف اللي انت تعرفيها والجميع يعرفها. الأخوان في البحرين حقيقة كانوا نتأمل انهم الآن بيضيفوا شيء كبير للبطولة.
0: نعم.
1: ولكن لأنه الجهاز الفني ارتأى ربما يكون انه هو مشارك ببطولة وعلى بطولة أخرى طبعا اللي بيشارك فيها الكونتيننتال باليابان، ارتأى أنه ما يقدر يشارك بالمنتخب، يكون مجهود طبعا ربما يكون عليه لأن البطولة خلصت قبل أسبوعين تقريبا.
0: نعم.
1: هم ارتأوا كذا، ولكن كان أفضل أنها تكون المنتخبات 10 أو 11 بتكون أفضل طبعا.
0: طبعا فنيا وأيضا الجمهور يستمتعوا بمستوى جميل، وأيضا التحدي والتنافس على اللقب.
1: صحيح.
0: يعني إحنا كمتابعين كإعلام نشوفه مثير أكثر يعني. نعم. ولكن نسأل الله التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة، نرحب فيهم في سلطنة عمان، وأكيد نتمنى التوفيق لمنتخبنا اللي دائما يعني في بعض المحافل عودنا يكون في منصة التتويج، فإن شاء الله خاصة البطولة في سلطنة عمان ودنا نشوف منتخبنا إن شاء الله حامل اللقب. رسالة منك اليوم يعني كرئيس للاتحاد وربما كأب وأخ للاعبين توجهها مع انطلاق البطولة.
1: طبعا احترام الخصم يجب يكون في على الأولويات الموجودة، والتركيز في الملعب أكيد أنا ما عندي شك في قدرات لاعبين في استطاعتهم أن يحققوا نتيجة ويوصلوا مثل ما ذكرت إن شاء الله تعالى نتأمل يوصلوا للنهائي بإذن الله، ولكن دائما وأبدا كل ما احترمت الخصم ولعب كل مباراة على عده فأنا متأكد إن شاء الله تعالى راح نصل. طبعا الجهاز الفني ولله الحمد بقيادة الكابتن نزار الشكيلي تونسي ومساعدي طبعا مجهزين المنتخب، ونحن شفناها من خلال البطولة مثل ما ذكرتك الماضية اللي كانت بالهند، والجميع يشهد على التطور الملحوظ واللي أشاد فيه رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستوى اللي ظهر فيه الاتحاد العماني، وقال أتمنى أن أرى المنتخب العماني موجود على منصات التتويج، وأنا متأمل أن المنتخب العماني لن يبقى بهذه الصورة وإنما بيكون بصورة أفضل.
0: نعم بإذن الله تعالى. فاليوم تقول للاعبين أنه نحترم الخصم.
1: يجب أن نحترم الخصم، يجب أن نركز في الملعب، يجب أن نبتعد حقيقة عن كل المؤثرات، ونقول نحن ربما تكون في التصنيف الأفضل حاليا من المنتخب طبعا الإخوان اللبناني، ولكن دائما عودتنا كرة الطائرة أنها ما في شيء مستحيل، وهذا عطفا على النتيجة اللي أحرزناها. نحن طبعا لعبنا على المصنف تقريبا 13 أو 14 على مستوى العالم اللي هو منتخب القطري، واستطعنا التغلب عليه منتخب شقيق ومدجج بالنجوم، ولكن دائما كل ما كنت تركيزك في اللعب وعطائك بصورة كبيرة جدا راح يحقق لك نتيجة كبيرة جدا. لعبنا مع منتخبات أول مرة نلعب فيها كان أداء كبير جدا يعني،
0: نعم،
1: وحصلنا نقاط وحصلنا على أشواط كبيرة وكنا ند كبير جدا لهم.
0: بالنسبة للجمهور، إيش الرسالة اللي ودك توجهها اليوم؟ وهل ما زلنا اليوم يعني هذه اللعبة ما تحظى بالحضور الجماهيري الكبير، والبعض يسميها لعبة رمضانية؟
1: والله ربما يكون أنا قد لا أتفق. نحن عندنا الشعبية طبعا هي اللعبة اللي تمارس اللعبة الثانية بعد اللعبة الأولى على مستوى العالم الكرة الطائرة. ربما يكون كرة الطائرة اللي تتكلمي عنها في رمضان لأن ربما يكون أجواها مختلفة وتكون تمارس بصورة أكبر، أتفق معك، ولكن إلها جماهيرها، حضور جماهيري. أنا أكد لك اليوم المتابعين نحن على مستوانا يعني في الاتحاد كنا قبل البرنامج رويتك وصلنا للمليون متابع لمبارياتنا، يعني خلينا نقول لك التفاعل مع السوشيال ميديا الموجود معانا لأول مرة نصل لهذا العدد، يعني المليون ما كان سهل. طبعا البطولة هذه متابعة حتى من الخارج، متابعينك ليس من الداخل فقط. اليوم في اهتمام كبير المستوى الآسيوي، لأن اليوم أنت مشارك في بطولة آسيوية كذلك، فالجميع الآسيويين يتابعوا إيش وضع المنتخب العماني اللي ما كان معروف ووصل مباشرة لهذه المرحلة. فأنا أكد لك أن لعبة كرة الطائرة لها مشجعينها، لها جماهيرها، ونحن إن شاء الله تعالى في الدور القادم إن شاء الله أو في الدور القادم عندنا راح ترى إن شاء الله تعالى جماهير عائدة وبتكون بمستوى كبير جدا لافت. ما أريد أحرق بعض الأوراق وأقول لك اللي صاير، لأن نحن الآن نسعى حقيقة من خلال الدور القادم، وأكد لك هذا كلام من خلال برنامجك، إنه راح يكون مختلف جدا عن كل ما مرينا عليه من خلال تواجدي على الأقل في رئاسة الاتحاد في خلال 5 سنوات الماضية.
0: نعم.
1: راح يكون بصورة جدا مختلفة، راح يكون في تحفيز للجماهير، راح يكون هناك في تواجد كبير جدا، نظام الدور راح يكون مختلف جدا.
0: الله.
1: وبشرك كذلك أن راح تكون في رعاية من قبل إحدى الجهات، أنهينا تقريبا جميع الإجراءات نحن، ولكن راح أخلي الوضع هذا لحين.
0: والله أنت خليتني مبسوطة، كمل قول إيش اللي ينتظرنا قدام إن شاء الله في انطلاق، نقدر نقول نسخة مختلفة تماما لدور كرة الطائرة بإذن الله.
1: جدا جدا جدا راح نرى دوري مختلف بنظام مختلف بحوافز مختلفة، راح نرفع حتى القيمة
0: المالية للجوائز،
1: ليش اسمها راح تدخل في جوائز الجماهير، راح يكون لها جوائز مختلفة، راح يكون في كذلك هناك تنافس على مستوى الروابط الجماهير، وراح تكون في حوافز مغرية لهم تشجعهم يجوا. طبعا أكيد هم موجودين جزاهم الله خير، يعني الجماهير متابعة وهي على جميع مناطق السلطنة، يعني احنا لو من جنوبها إلى شمالها فالجميع يتابع الكرة الطائرة.
0: نتوقع عدد أكبر من الأندية أيضا تنضم إلى منافسات الطائرة؟
1: والله هذا أكيد. طبعا احنا لما استلمنا الاتحاد كانت الأعداد بسيطة جدا، ولا أريد أعرج على الأرقام، ولكن في يعني ارتفاع مستمر وسنوي المشاركات.
0: نقصد مع كل هذه الحوافز اللي جالسين تسعوا انكم تحققوها خلال الموسم القادم، نتوقع ايضا وجود عدد اكبر من الاندية؟
1: أكيد أختي. طبعا بالنسبة للأعداد هي في تزايد، وأنا متأكد من خلال الحوافز اللي بنخليها والنظام الجديد للش اسمه مع التحديات طبعا سواء كانت على مستوى الأندية ولا نحن نقدر الوضع الموجود بالأندية، نحن جينا من الأندية ونعرف وضعها، أو حتى كذلك التحدي الموجود على مستوى الاتحاد يعني، ولكن نحن حقيقة لم يعني نترك أي شيء من أجل أن نحن نقوله ونخليه تحدي إلنا، لا بالعكس برغم شح الإمكانيات وبرغم الظروف اللي تمر فيها والجميع يعرف، ولكن والله الحمد احنا الآن قادرين نقيم مثل ما أقول لك بطولات على مستوى مشاركات أندية على مستوى العربي، الاتحاد العربي أو الغرب آسيا. عندنا كذلك مشاركاتنا المنتخبات الآن كلها مشاركة. أمس منتخبنا الكرة الطائرة الشاطئية والله الحمد يعني حصل النقطة العلامة الكاملة، وبيكون موجود في الصين في البطولة التصنيف الآسيوي، طبعا هاي مؤهلة لكأس العالم. كذلك راح يكون في اليابان في بطولة الألعاب الآسيوية. اليوم منتخبنا للناشئين كذلك موجود في هولندا، بيوصل اليوم إن شاء الله تعالى في تصفيات كأس العالم. فالحمد لله يعني احنا متواجدين سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى الدولي.
0: بإذن الله دائما نشوفكم في أفضل حال وفي أعلى المراتب، ودائما اسم سلطنة عمان يكون حاضر ورنان في المحافل الدولية، ويكون أيضا خصم صعب لجميع المنتخبات من خلال تحقيق النتائج الإيجابية بإذن الله. فأنت تبشرنا بدوري جديد قادم ومميز، ولكن خليني أرجعك شوي لهذه البطولة. الحضور الجماهيري بالمجان بإذن الله؟
1: طبعا نعم، البطولة هذه بتكون بالمجان، وندعو الجميع حقيقة من خلالكم من خلال هذا البرنامج المتابع حقيقة من شريحة كبيرة في المجتمع أن تصل رسالتنا وندعوهم حقيقة. وراح يكون هناك كذلك في حوافز تشجيعية الآن بدينا فيها اليوم من خلال وسائل التواصل، عملنا بعض المسابقات لها، وإن شاء الله نأمل نكون حتى من خلال المدرج. راح يكون هناك في تنظيم مختلف لنهائي، أنا أعتبره ربما يكون لأول مرة يحدث على المستوى حتى غرب آسيا. تعاقدنا حقيقة مع إحدى الشركات التنظيمية لإدارة الفعالية في نهاية البطولة إن شاء الله تعالى. راح يكون احتفال مختلف جدا، وراح يكون يعني استخدام في مختلف الوسائل، يعني
0: تقنيات جديدة. نعم.
1: نتمنى للمنتخبات اللي تصل في النهاية راح يكون وضعها مختلف جدا، ولنأمل كذلك أن منتخبنا يكون في النهائي بإذن الله.
0: بإذن الله. إذن هذه دعوة من رئيس الاتحاد ولكم جميعا مستمعينا واللي تابعون أيضا على مختلف المنصات لدعم ومؤازرة منتخبنا الوطني لكرة الطائرة في منافسات بطولة غرب آسيا يوم اليوم، وعندنا يوم الخميس ويوم السبت هذه المباريات كلها الساعة 7:30 والدخول مجاني، المساء فاضي، الأجواء حارة بدل لا تروح بعض الأماكن المفتوحة، ممكن هذه القاعة صالة مغلقة مكيفة، استريح استمتع بالمباراة وآزر منتخبنا، وإن شاء الله يعني حقق منتخبنا نتائج طيبة وبإذن الله يكون حاضر في النهائي ويتوج بإذن الله تعالى باللقب. أستأذنك نطلع لفاصل جدا قصير ونرجع أكيد نتواصل مع المستمعين في تفاصيل كرة الطائرة.
2: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
3: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
4: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 22-00-9004.
2: 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
5: استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام.
6: فولكسفاجن.
7: أوه خسرنا، يلا هالجاية أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع. أي بيانات قصدك؟ باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
8: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
7: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
9: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
0: الطقس غائم جزئيا على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع. صحب بوجه عام على بقية المحافظات مع تدفق السحب وتشكل السحب على أجزاء من جبال الحجر وهطول أمطار متفرقة. هناك فرص لتشكل السحب المنخفض أو الضباب على أجزاء من محافظتي جنوب الشرقية والوسطى وعلى أجزاء من سواحل بحر عمان. احتمال تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة من محافظتي الوسطى وظفار.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار.

0: هذه عودة لكم من جديد مستمعينا الأحبة. احنا ما زلنا متواصلين معاكم والحديث مستمر عن كرة الطائرة مع احتضان سلطنة عمان لبطولة غرب آسيا للرجال لكرة الطائرة، واللي منورنا اليوم ضيفنا المهندس إبراهيم المقبالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة. باش مهندس أهلا وسهلا فيك من جديد، واحنا قبل نروح لمحاور أخرى نستغل فرصة وجودك وإن شاء الله ما نأخرك عشان تلحق على المباراة، ولكن ودي أسألك عن الجانب التنظيمي أيضا. أطلعنا على تفاصيل الجاهزية، مفروض تكونوا جاهزين، يعني أكيد هناك فرق تطوعية، فرق من الحكام، فرق للأعمال الأخرى، يعني وافينا كيف هي التجهيزات لاحتضان هذه البطولة؟
1: شكرا جزيلا حقيقة سؤال.

0: حقيقة. وكان الاستعدادات هي ليست اليوم، من قبل وصول الوفود المشاركة، عملية التحضيرات، التنسيقات مع مختلف الجهات، سواء كانت الطبية، الأمنية، الإعلامية، كان تنسيق على مستوى عالي. تم تشكيل لجان منذ فترة طويلة جدا، وتم هناك كثير من الاجتماعات والمناقشات والتوصل حقيقة والجلوس مع الجهات هذه كذلك المعنية لعملية وضع أدق التفاصيل فيها. فأنا أشكر حقيقة الأخوان العاملين في هذه اللجان حقيقة على المجهود الكبير اللي قاموا فيه خلال الفترة الماضية، وبدأ من اليوم نحن ربما تكون بدأ عندنا العد التنازلي والاستعداد للنهائيات، ولكن نحن نعتبر خلاص التحضير ما انتهى. طبعا البطولة هذه يرأسها الأخ العميد حمزة راضي أبو جهاد من فلسطين، هو رئيس الاتحاد الفلسطيني، يرأس لجنة الاحتكام، طبعا هو بالتعيين من غرب آسيا. وكذلك بالنسبة للرئيس لجنة الحكام الأخ إبراهيم كذلك من قطر. هذا اللجان طبعا العاملة وهي المسيطرة على البطولة، ولكن هناك في أخوان عمانيين مشاركين في إدارة مثل هذه المحافل.
1: نعم، اختيار الجانب الفني ربما خاصة فيما يتعلق بالحكام يأتي عن طريق الاتحاد غرب آسيا.
0: أي نعم، طبعا الاتحاد غرب آسيا هو المسيطر على مثل هذه البطولات والاختيارات، ولكن أكد لك أن هناك فيه فريق حكام عمانيين راح يديروا البطولة.
1: نعم.
0: طبعا الحكام المحايدين راح يديروا البطولة مثل مباراة اليوم عمان، لا يحق للحكام العمانيين أنهم يديروا، ولكن بالنسبة للمباريات الثانية راح يكون فيه طاقم عماني هو اللي راح يدير البطولة، وأي دولة تستضيف البطولة يكون الطاقم من خلالها.
1: نعم جميل. إلا مباريات منتخبنا بطبيعة الحال الحكام يعني لابد من دول أخرى ربما في جانب الحياد أيضا في هذه البطولة. جميل جدا، وأكيد نتوقع أن هذه البطولة تكون ناجحة، ونتمنى لكم كل التوفيق، وسعيدين أنه فعلا اليوم جالسين تسعوا أنه يعني يتم احتضان بطولات دولية في سلطنة عمان. هل تواجهوا تحديات في هذا الجانب باش مهندس، أو هو من السهل اليوم انك تستضيف بطولة؟
0: والله شوف اقول لك ان التحديات غير موجودة، فلا التحديات موجودة اكيد، ولكن كيفية التغلب عليها.
1: نعم.
0: اكيد في اي عمل انك في تحديات، وربما تختلف التحدي من يعني من فترة الى اخرى، او حتى من بطولة الى اخرى، ولكن حقيقة عطفا على كلامك، يعني اول شيء نريد نوجه الشكر لوزارة الثقافة والرياضة والشباب والشيء على يعني دعمهم ومساندتهم لنا حقيقة، ومنحنا الثقة في عملية الاستضافة هذه طبعا من خلال التنسيق معهم قبل لا نقدم على الملف كذلك. وكان حرصهم ان البطولة دائما تظهر بمظهر يليق باسم ومكانة سلطنة عمان، فلذلك كانوا متواجدين معنا يعني في كل صغيرة وكبيرة، وإشراف كبير جدا وتعاون على مستوى كبير جدا، وأن كلهم كل الاحترام والتقدير لمعالي السيد الوزير ولسعادة الوكيل باسل الرواس حقيقة، والأخوان مدراء العمول، وكل عاملين بالوزارة، لأن ما نتلقى من دعم ليس الدعم المادي فقط، وإنما هناك دعم المادي والمعنوي لمثل هذه المحافل وعلى جميع المستويات في البطولات الماضية وفي هذه البطولة. فكل الشكر والتقدير والعرفان لهم حقيقة على كل ما أولوا لنا من دعم والتغلب على كل التحديات، وحتى من ضمنها الإدارية حتى كذلك.
1: نعم.
0: والشكر موصول كذلك للأخوان في اللجنة الأولمبية العمانية كذلك على الدعم اللامحدود اللي قدمته لنا في خلال تنظيمنا لهذه البطولة.
1: نعم، يعني مسألة تنظيم البطولات أيضا من جانب آخر، كيف ممكن راح تنعش في جانب البنية الرياضية وزيادة أيضا الحضور الجماهيري؟ وهل اليوم هذا الموقع كافي فقط لممارسة أنشطة كرة الطائرة؟
0: طبعا لا يخفى عليك ان احنا بالنسبه للمدينه الرياضيه اللي يفترض انها تنشا ان شاء الله تعالى نعول عليها حقيقه، وان تكون في منشات جديده، وفي
1: في نصيب لكره الطائره فيها.
0: والله هو في بيكون نصيب، جلسوا معنا اكثر من مره وكانوا يناقشونا في بعض الجوانب.
1: ممتاز.
0: الشركات حتى الاستشاريين الوزاره، واكد لك ان حتى لغايه اليوم يعني الصباح في تواصل معنا، وطبعا عذرنا ان احنا موجودين شويه في البطوله، فالتمسنا منهم العذر يعطونا لحد الأسبوع القادم شوي نرجع على بعض المعلومات اللي هم يحتاجوها.
1: نعم.
0: راح يكون لنا نصيب إن شاء الله تعالى وعلى مستوى عالي جدا.
1: ممتاز.
0: تستطيع أنك تحتضن يعني منافسات أكبر من هذه، تعرف لأن بالنسبة للملاعب سعتها نوعيتها الأرضية هناك في اختلاف في

0: في عملية الأنظمة والقوانين اللي عشان تستضيف بطولة معينة. يعني لما نجي نتكلم عن بطولة آسيوية بالوضع هذا ما بيسمح لنا. فأساس كذا المدينة الرياضية نأمل إن شاء الله تعالى أن تكون لنا نصيب فيها.
1: في تفاصيل أو ملامح واضحة لشكل أو نصيب كرة الطائرة في المدينة الرياضية؟
0: والله طبعا هم الأخوان, نحن ما نتكلم عن شكل طبعا معين, ولكن من خلال الجلوس معنا خلال الفترة الماضية كان الهدف أنهم ينشوا بنفس مخطط الصالة الرياضية لمجمع سلطان قابوس في بوشر, ولكن كان توصيتنا أنها ما تكون بالصورة هاي, تكون بحيث أنها تكون أرينا دائري بحيث أنها يستطيع يستوعب بطولاتنا, يستوعب كذلك البطولات الخارجية والفعاليات الكبيرة اللي مثل ما ذكرت الآن. اليوم الفعالية هذه لا تختصر فقط على مجموعة فقط المنتخبات وصلت سبعة, لا, قيس على هذا السبعة كم متابع لهم, قيس على هذا السبعة الخارجين في آسيا كم يتابعوا البطولة هذه. اليوم هذه البطولة منقولة من الأخوان في تلفزيون سلطنة عمان, جزاهم الله خير, مشكورين على نقل هذه البطولة, وكذلك بطولة منقولة للراعي الإعلامي الرسمي لاتحاد غرب آسيا قناة الكاس. فبطولة وفيها استوديو تحليلي سواء لأول مرة ينشأ على مستوى هذه اللعبة في سلطنة عمان بالأرضية الملعب,
1: ممتاز,
0: وراح يكون عندنا محللين ومعلقين راح يصلوا اليوم تقريبا إلى السلطنة.
1: والله علوم طيبة ما خبرتنا عنها.
0: سياق الحديث إن شاء الله تعالى.
1: نعم.
0: وهذا راح يرفع كذلك من رتم وقيمة البطولة هذه كذلك. ونحن نطمح حقيقة من خلال التواجد هذه كذلك أن نروج عن سلطنة عمان, ورغم أن الحمد لله سلطنة عمان معروفة, ولكن لكل دولة لها سياستها, وكل دولة كذلك تستقطب السواح وكذلك ما تزخر به من من من من أماكن. ونحن عملنا كذلك برنامج لليوم المفتوح طبعا.
1: نعم.
0: اللي بيكون متواجد خلال الأسبوع القادم للمنتخبات الموجودة, راح يكون لهم برنامج في تعريفهم في بعض المواقع السياحية بالسلطنة.
1: ممتاز جدا. واليوم الرياضة يعني مفتاح لمواقع كثيرة, جوانب اقتصادية أيضا سياسية وتفاصيل كثيرة اليوم عن طريق الرياضة ومن خلال بطولة أنت تنعش أيضا قطاعات مختلفة. يعني اليوم المنشآت الفندقية أكثر حركة, المواصلات, المحلات وغيرها من التفاصيل من خلال وجود أكيد منتخبات كثيرة في موقع واحد, ولكن المدينة الرياضية ربما شكل مختلف, مميزات ومقاسات مختلفة أفضل من الواقع الحالي.
0: هو أكيد طبعا بالنسبة للمدينة الرياضية راح يكون مختلفة جدا, في تصور مع الأخوان في وزارة الثقافة والرياضة والشباب إنشاء أكثر من صالة رياضية متعددة الاستخدام طبعا بمواصفات عالمية, ويربطها كذلك بالمشروع المدينة الرياضية والاستوديو الرياضي للأرينا ربما يكون لكرة القدم. والفكرة جميلة جدا أتت, يعني هي طبعا هي بتكون في ولاية المصنعة, والمساحة اللي كذلك المستخدمة قريبة من البحر يعني الموجودة, فأنا أعتقد أن المدينة
1: تخدم الشاطئية أيضا, كرة الطائرة الشاطئية
0: طبعا بتكون, نعمل والشاطئية الآن من ضمن خطتهم كذلك أنهم يحتووا على بطولات شاطئية.
1: نعم.
0: وهي كانت البطولة الشاطئية الآسيوية اللي كانت موجودة هنا اللي كانت بالمصنعة.
1: نعم.
0: فهم الآن راح يستخدموا بنفس المميزات اللي هي موجودة عليها
1: بإذن الله. نترقب كذا يعني هذا الصرح الرياضي الكبير اللي راح يخدم بإذن الله رياضات مختلفة, واليوم نأكد نصيب كرة الطائرة فيها من خلال الاستشارات وتبادل أيضا الأفكار والرؤى بينكم وبين وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومختلف الجهات وربما الشركات العاملة ميدانيا على هذه المدينة. دعنا نتحدث اليوم عن الوجود العماني من في لجان وأيضا في مقاعد مختلفة قارية ودولية وأهمية هذا التواجد, وماذا يعني أيضا التواجد العماني في هكذا مقاعد دولية.
0: جميل حقيقة طرحك, وأنا أعتقد التواجد العماني اليوم ولله الحمد نفتخر فيك عمانيين موجودين. طبعا بالنسبة للأخوان أعضاء مجلس الإدارة اليوم هم متواجدين في اللجان على مستوى غرب آسيا وكذلك الاتحاد العربي, وهذا فخر أنهم مشاركين في جميع اللجان الموجودة. بالنسبة إلي أنا شخصيا متواجد طبعا على مستوى الاتحاد غرب آسيا كنائب رئيس الاتحاد غرب آسيا وكذلك نائب رئيس للاتحاد العربي, وعضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة، وعضو كذلك في لجنة اللي يسموها الماس بارتيسيبيشن في الاتحاد الدولي، ومن خلال تواجدي كذلك كعضو مجلس إدارة في اللجنة الأولمبية العمانية. طبعا نحن نفتخر حقيقة أن نعطى مثل هذه الفرصة للتواجد وتمثيل السلطنة، ولله الحمد يعني من خلال الفترة الماضية الأخت سميرة يعني هي ما عملية تمثيل وحضور اجتماعات، ولكن أبشرك أنا استطعنا من خلال تواصلنا مع الاتحاد الدولي أن اليوم جميع المدربين الموجودين في كرة الطائرة هم على نفقة الاتحاد الدولي.
1: نعم.
0: جميعهم أكد لك من رجال ونساء شاطئية، وكذلك كان دعم كبير جدا من رئيس الاتحاد الدولي. أصلاً اليوم كذلك الاتحاد الآسيوي تواجدنا معهم كان بالاجتماع الأخير، ولأول مرة يتم دعم المنتخبات، ومنتخبنا شارك في البطولة الماضية في الهند بدعم سخي حقيقة من الاتحاد الآسيوي، ونأمل إن شاء الله تعالى كذلك، وأنا أكد لك أن البطولة القادمة في اليابان كذلك هي راح تحظى بدعم من من الاتحاد الآسيوي. إذا اليوم تواجد في مثل هذه المنظومات الدولية والقارية لها مردودها الإيجابي،
1: نعم.
0: وليس مثل ما يشاع ويقال أنه بس تواجد مناصب وشغر مناصب، نعم. وإنما لا، لما نحتاج إلى أي شيء طبعا اليوم تواجدنا يسهل كثير جدا لعملية. وراح أعطيك سامحيني بس مثال بسيط جدا،
1: أنا ودي أسمع عدد من الأمثلة لأن هذا دائما نسمعه، يعني نشوف بعض الشخصيات في بعض الاتحادات الدولية ولكن يقول لك والله هذا مقعد شرفي ودائما ما له حضور أو بصمة. اليوم كيف ممكن يعني أنت تعطينا معنى مغاير لهذا المفهوم؟
0: هو ليس شرفي، هو وليس مثل ما يقولوا التشريف، هو تكليف لك أنك اليوم تمثل السلطنة حيث تمثيل وأفضل تمثيل لها، تستطيع أن تستغل تواجدك في هذه وكذلك تحقق مردود إيجابي لمنتخباتك وللعباتك الموجودة هنا. وأكد لك أنا اليوم الاتحادات الدولية والقارية الآسيوية فاتحة أبوابها وتستمع، ومتى ما كنت أنت عارفك تشتغل جاد ويشوفوا مدى النظرة لهم راح يكونوا متواجدين معك ويدعموك. وأعطيك مثال بسيط جدا، اليوم كان منتخب الشاطئية الأسبوع الماضي كان مفروض أنه يشارك في بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم في هولندا، ولكن بسبب التأشيرات طبعا ما ظهرت، فاضطرينا أن نحن نلغي مشاركتنا. وتواصلنا مع الاتحاد الدولي طبعا بحكم تواجدنا، فجزاهم الله خير مشكورين، عملوا المستحيل. فاليوم الثاني حصلنا على التأشيرة ونحن هنا ألغينا السفر طبعا وألغينا مشاركتنا. بعد ما طلعت اليوم الثاني اتصلت فينا السفارة الهولندية أنكم جوازاتكم جاهزة واستلموها، اتصلنا فيهم وتفهموا الوضع ورسلنا لهم الإيميل وعادوا مرة ثانية تسجيل المنتخب. طبعا لو ما هذه العلاقة موجودة، إذا ما كنت أنت تقدر بترسل إيميل، وكانت في إجازة يعني طبعا عندهم في الاتحاد الدولي يوم الأحد، نحن هنا شغالين هم من بندين. فجزاهم الله خير، يعني نقدر
1: كان في رد وتفاعل سريع مع الموضوع.
0: بالهاتف أختي، هذا كان كله بالهاتف، وأرسلنا الإيميل لهم واستلموه وأعطونا الموافقة وتم التنسيق وسافر المنتخب بالليل. إذن هذه كلها اللي تشوفيها يعني لابد أنها تكون موجودة وعلاقات أكثر من أنها تكون أمور رسمية. تواجدك في هذه المحافل يجب أن تستفيد منها دولتك ويستفيد منها منتخباتك، وتستفيد منها المنظومة اللي أنت جاهل استخدمها، وليس مثل ما يشاع فقط أنها مناصب شرفية وأحضر اجتماعات.
1: نعم. وأيضا منتخبنا اليوم استفيد من هذه المقاعد اللي أنت يعني موجود فيها في الاتحادات الدولية من خلال الدعم المالي أيضا ربما للمنتخب.
0: نعم، مثل ما ذكرت لك المنتخب الدولي الآن مساهم معنا في حدود أكثر من 60,000 ريال عماني كرواتب للمدربين، ناهيك عن تقريبا بالريال عماني تتكلمي عن 30,000 لمشاركة منتخبنا للصالات،
1: نعم.
0: في منتخب في بطولة كاس آسيا وفي بطولة الكونتيننتال اللي بتكون في اليابان.
1: هل هذا الدعم كان حاضر سابقا؟
0: بالنسبة للاتحاد الآسيوي لم يكن يدعم أي بطولة، ولكن طبعا تواجدنا بالاتحادات هذا للحاح والطلب وتغيير التوجه للاتحاد الآسيوي كذلك برئاسة الرئيس كنا لكل احترام رامون الفلبيني جزاه الله خير مستمع جدا، وكان في دعم من الاتحاد الدولي لنا في الاتحاد الآسيوي بمبلغ كبير جدا، استغلينا هذا المبلغ في دعم المنتخبات المشاركة. طبعا بالنسبة للاتحاد الدولي ما كان يدعم، ولكن هناك نظام اسمه نظام مشاريع بروجكت، فالبروجكت انت اللي تقدمه طبعا مثلك تقدم كمشروع عادي جدا.
1: نعم.
0: ويتم دراسته من خلال المعنيين بالاتحاد الدولي ويشوفوا مدى خلينا نقول
1: قابلية التنفيذ
0: وهل هم هذيل كذلك الموجودين بالاتحاد العماني هم يعني قادرين هم فعلا ولا ياخذوا فقط بس رواتب ومجرد يخلوا مدربين وكذا. ولأكد لك لأول مرة طبعا نحن نستفيد من البرنامج على مستوى المدربين العمانيين. كان عادة الاتحاد الدولي يمنع يكون المدرب المحلي نظرا للشهادات وما شابه ذلك، ولكن بالجلوس والتفاهم مع الأخوان بالاتحاد الدولي جميع المدربين ما عدا مدرب المنتخب الوطني الأول فقط اللي هو من تونس طبعا، ولا الجميع الباقية طائرة. وعندنا طبعا مدرب منتخب الناشئين للكرة الطائرة الشاطئية من إيران كذلك.
1: نعم.
0: وكلهم ولله الحمد على نفقة الاتحاد الدولي من خلال مشاريعهم البروجكت مالهم الموجودة.
1: ممتاز، جميل هذا الدعم. وهذا اليوم لما نتكلم عن الحضور المؤثر فعلا في الاتحادات المختلفة، أنا أتمنى لكم كل التوفيق، ودي أسمع الخطط القادمة والمشاركات القادمة ولو باختصار، بما أنه ما باقي شيء على المباراة، بس أكيد أنت راح تعطينا مساحة أخرى في المستقبل ندردش أكثر في تفاصيل الطائرة سواء للمنتخب وأيضا المراحل السنية المختلفة والدوري، وما ننسى أيضا جانب النساء أيضا وحضوره في كرة الطائرة، ولكن بشكل عام ما هو القادم بإذن الله والخطط لاتحاد الطائرة والمشاركات بإذن الله؟
0: طبعا بالنسبة للمنتخب الشاطئي مثل ما ذكرت لك هو تأهل ولله الحمد من خلال التصفيات اللي أقيمت هنا لغرب آسيا تزامن مع البطولة هذه.
1: نعم.
0: وحصلنا على العلامة الكاملة وتأهل معنا المنتخب كذلك اللبناني. راح نلعب إن شاء الله تعالى بالصين في البطولة الآسيوية القادمة التصفيات القادمة.
1: نعم.
0: كذلك راح يكون مشاركة لهم المنتخب الأول الشاطئي باليابان بطولة الألعاب، راح يكون عندنا منتخبين كذلك وليس منتخب واحد. طبعا كان الهدف أول نرسل منتخب واحد، ولكن تم التنسيق مع الأخوان باللجنة الأولمبية العمانية، مثل ما أقول لك كلهم كل الشكر والتقدير والاحترام على حقيقة تفهمهم بحاجة المشاركة بمنتخبين.
1: منتخبين
0: نعم.
1: كيف
0: يعني؟ هو عادة طبعا يسمح لك النظام أنك تشارك بأكثر من منتخب. الشاطئين مثل ما تعرف هم فردين فقط.
1: أوكي.
0: وليس مثل الصالات العدد ستة.
1: نعم.
0: يسمح النظام أنك ممكن تشارك، ولكن بعض الأحيان بعض التحديات ربما تكون المادية واللوجستية، ترى بعض اللجان أو بعض لازم أن ترسل منتخب واحد، ولكن نحن طبعا
1: لا يعني في المشاركة نفسها يعني منتخب العماني يشارك مرتين أو أنه
0: منتخبين وليس مرتين، يعني في منتخب ألف ومنتخب باء.
1: أيوة.
0: اثنين مختلفين واثنين مختلفين.
1: إنزين. نعم. أوكي.
0: وربما يلتقوا هذا بعد في المنافسة مثل ما صار عندنا هنا لما استضفنا بطولة غرب آسيا والعربية للطائرة الشاطئية، التقوا منتخبيننا ألف وباء مع بعض.
1: منتخب.
0: والفائز لعب على الأول والثاني، والخاسر لعب على الثالث والرابع. طبعا هذا تكتيك يستخدم من قبل المجالس الإدارات أنها ترسل المنتخبين بحيث أنه ممكن يلتقوا في نصف النهائي وتريح منتخب واحد عارف أنه بيوصل.
1: نعم.
0: بحيث أنه ما تكون عندك، لأن لعبة كرة الطائرة الشاطئية بالذات لها تكنيك خاص، وأنهم يلعبوا في نفس اليوم أو يوم ثاني لعب.
1: صحيح.
0: فإذا كان في نفس اليوم تكون مجهدة.
1: نعم.
0: على الرمال وكذلك، فأنت يعني ربما كنت تستخدم التكنيك مالك بحيث أنه تلعب مع منتخبك
1: فعلا.
0: وتريح منتخبك بحيث أنه يكون جاهز للمباراة، ونحن هذا ما فعلناه حقيقة.
1: نعم.
0: ليس السر، وأكيد أنهم يعرفوا الجميع من خلال تواجدنا في بطولة غرب آسيا اللي حصلنا عليها والبطولة العربية اللي حصلنا عليها اللي كانت في عماننا.
1: نعم. فإن شاء الله بالصين مشاركين
0: منتخب واحد الصين طبعا بطولة آسيا، لأن هذه تصفيات والتصفيات ما تعطيك اللي تشارك بمنتخب واحد، ولكن بطولة الألعاب في اليابان بتكون بمنتخبين
1: بإذن الله.
0: طبعا بالنسبة للصالات هذه بالنسبة للشاطئ آسف بالنسبة للصالات طبعا بعد هذه البطولة راح تكون هناك في بطولة موجودة يسموها الكونتيننتال على مستوى آسيا، هذه أكبر بطولة على مستوى.
1: نعم.
0: وما تواجد فيها إلا المنتخبات المصنفة، وللمنتخب العماني والله الحمد ونفتخر بهذه النتيجة أن نحن أصبحنا من المصنفين، وراح نلعب البطولة القادمة طبعا بيعتمد على النتائج، وهذا أنا ما أتكلم فيه مع الأخوان في المنتخب معي، وأتمنى أن يسمعوا هذا الكلام كذلك، بيعتمد على نتائجهم في هذه البطولة. أنا ما وعدتهم يكونوا متواجدين في البطولة إلا إذا حققوا نتائج إيجابية.
1: لا اسمعوا زين، إذا كذا اسمعوا زين، إحنا نبغاكم هنا وهناك تحققوا نتائج إيجابية بإذن الله.
0: بعد العودة إن شاء الله إذا الله وفقونا متواجدوا في اليابان، راح نرجع إلى بطولة العربية كذلك، بطولة بتكون في المملكة الأردنية الهاشمية على شهر 10 إن شاء الله تعالى، قبل الاستراحة للمنتخبات وبدء الدوري
1: المحلي بإذن الله تعالى. جميل، إذن الجدول حافل لمنتخباتنا في كرة الطائرة. ما طريت المنتخب أو شيء متعلق بالسيدات وما نعرف وضع، بس خلينا نخصص أيضا مثل ما ذكرت حلقة خاصة عشان أنا ما أطول عليك أكثر، إحنا خضينا ساعة وشوي، ودي أطول أكثر لأنه مستغلة فرصة وجودك يعني، ولكن ننسق بإذن الله لمحاور أوسع بتواجد آخر توعدنا بإذن الله
0: إن شاء الله تعالى. بس زين يعني نعرج على منتخب النساء كذلك. عندنا منتخب شاطئية موجود للنساء، عندنا منتخب شباب كذلك موجود، معسكر حاليا في صحار، عندنا مراكز تدريبية موجودة يعني من خلال وزارة الثقافة والرياضة والشباب، الآن نتكلم على 4 مراكز موجودة بتكون رافدة للمنتخبات الوطنية. اليوم الخوات في المنتخب الشاطئية مشاركات في هذه البطولة من ناحية التنظيم موجودات معانا، وإن مشاركات في اللجان كذلك.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: حلو.
0: العنصر النسائي متواجد معانا. نعم، وأنا أتأمل إن شاء الله تعالى إن في بطولة قادمة شاطئية بالدوحة وإنهم يشاركين كذلك موجودات معانا.
1: فما جميل. أنا حبيت فكرة إنه يعني فعلا اليوم ما نروح بعيد، هناخذ من أهل اللعبة يعني كلاعبين أو لاعبات يشاركوا أيضا في تنظيم حدث دولي في سلطنة عمان.
0: حتى ملتقطي الأكوار الكور اللي بالنسبة للاعبين نحن خذينا من المراكز. طبعا مركز الإخوان في نادي السيب كل الشكر والتقدير لهم حقيقة على دعمهم للبطولة. وكذلك تفريق هذا الشاب اللي جاي، هو اليوم أنت تعطيه الحلم، هو يلعب كرة طائرة في المركز ويشوف المباريات هذا ويشوف اللاعب، فعينه على البطولة وليس مجرد أنه حامل للكرة هذه فقط يرجعها.
1: صحيح.
0: وراح يتابع من قرب وراح تزرع فيه وتغرس فيه حب اللعبة أكثر، وأنه يريد يوصل للمستوى اللي
1: وصل فيه. ويعطيك بكل حب وشغف لأنه هو محب أيضا.
0: أنا كان أول نأخذ من بعض الشركات، فالسنة هذا غيرنا النهج مثل ما أقولك، إدارة عمانية بحتة بإذن الله، حتى على المستوى الأطفال أو الشباب.
1: نعم، نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، بطولة موفقة، كلنا ثقة فيكم أنه فعلا احتضان هذا الحدث راح يكون مميز هنا في سلطنة عمان، ومحطة جميلة أيضا وذكرى طيبة لجميع المنتخبات 7 المشاركين في بطولة غرب آسيا للرجال لكرة الطائرة هنا بسلطنة عمان، فرصة لإظهار قدرة سلطنة عمان على التنظيم، وفرصة لمنتخبنا أيضا ليكتب صفحة جديدة في تاريخ كرة الطائرة من خلال الاستضافة وتحقيق بإذن الله إنجاز طيب ونتائج بإذن الله مميزة. نتمنى التوفيق لمنتخبنا، ونشكر ضيفنا باشمهندس. هل في كلمة أخيرة تحب تقولها قبل ختام هذا اللقاء؟
0: أول شيء أحب أشكركم حقيقة على الاستضافة هذه وعلى المعلومات ما شاء الله، اللي أنت فاجأتيني بهالمعلومات، كم المعلومات اللي عندك ما شاء الله. نشكركم حقيقة على تغطيتكم على لهذه البطولة، ولنأمل حقيقة أن نصل رسالة للجميع حقيقة، سواء على مستوى السلطنة في الخارج جاهزية سلطنة عمان والاتحاد العماني لمثل هذه الأحداث. كذلك من خلالكم حقيقة نود أن نشكر الأخوان في الإعلام على جميع المستويات طبعا، الخاص والعام والحكومي الموجود. نشكر حقيقة الجميع المتعاونين معانا، للداعمين كذلك الموجودين معانا، نشكرهم. نشكر الطاقم الطبي الموجودين، الأخوان في الأمن، شرطة عمان السلطانية، شركات النقل، الجميع حقيقة نشكرهم اللي على دعمهم وقفتهم ومأزرتهم لنا. والشكر موصول إليك كذلك على استضافتي، وإن شاء الله تعالى نلتقي قريب ونوعدك إن شاء الله تعالى بإذن الله إذا كان إيجابية نجيك مرة ثانية ونجيك
1: بإذن الله. بإذن إيجابية ولا سلبية راح تجي إن شاء الله. وما نتمناها تكون سلبية، إن شاء الله تكون نتائج إيجابية. تحية لكل الجهود وكل الطواقم من الجانب الفني والإداري واللوجستي وكل الداعمين والزملاء أيضا الإعلاميين، إن شاء الله تكون بطولة ناجحة. عن نفسي أنا على كل هذه التفاصيل تحمست أحضر المباريات، لولا يعني ارتباطنا أن احنا نكون خارج المحافظة خلال الفترة القادمة، ولكن لكن نسأل الله التوفيق لأحمرنا وعبر هلا اف ام راح نكون متابعين وناقلين لمختلف النتائج والأخبار لمنتخبنا أول بأول بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا للمهندس إبراهيم بن عبد الله المقبالي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة الطائرة وكل التوفيق.
2: شكرا.
1: بارك الله فيك.
3: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000. احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. تفرد بحضورك على طريق هذا الصيف مع مجموعة أودي كيو. استكشف طرازات Q2, Q3, Q5, Q7 و Q8 من أودي مع مزايا حصرية تشمل ضمانا لمدة 5 سنوات وصيانة لمدة 5 سنوات والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى، بالإضافة إلى أقساط شهرية تبدأ من 184 ريالا عماني. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة صالة أودي في مرتفعات غلا اليوم. تطبق الشروط والأحكام. أودي.
4: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

مسافر هذا الصيف، ضاعف نقاط مكافآتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافآت بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بصيفك في فندق هيلتون مسقط البندر أو فندق الحسين مسقط، واسترخي بجانب المسبح أو الشاطئ أو النهر الكسول. تبدأ أسعار الإقامة من 58 ريالا عمانيا غير شامل الضرائب والرسوم، مع إقامة ووجبات مجانية للأطفال دون سن 12 عاما، وتسجيل دخول مبكر وتسجيل خروج متأخر، وترقية للغرف حسب التوافر. للحجز اتصل على 24776262. العرض صالح حتى 30 سبتمبر.

استمتع بتجربة قيادة استثنائية من فولكسفاجن هذا الصيف. استمتع بعروض مميزة على تيروك، تيغوان، تيرامونت، باسات وجيتا مع أقساط شهرية تبدأ من 99 ريال عماني، بالإضافة إلى ضمان المصنع والصيانة والمساعدة على الطريق والتسجيل المجاني للسنة الأولى. تفضل بزيارة صالة عرض فولكسفاجن في مرتفعات غلا والتحدث إلى فريق المبيعات. تطبق الشروط والأحكام. Volkswagen.

0: حيا الله بمستمعين هلا فأم ومستمعي برنامج هلا كافيه، تحية مسائية طيبة لكم. تحية لمحمد قاسم يقول تحية لك وتحية لضيف البرنامج ولطاقم الإذاعة ومستمعي هلا فأم. شكرا لك يا محمد، يومك سعيد. وتحية أيضا لبو خالد ومشاركنا بها مسات مسائية، ويختمها بليلة هادئة تشبه نقاء أرواحكم. بارك الله فيك يا بو خالد، شكرا على تواصلك، أتمنى لك أيضا مسا سعيد. إذن مستمعينا، اليوم كان معنا المهندس رئيس الاتحاد العماني لكرة الطائرة اللي حدثنا أكيد عن تفاصيل استضافة سلطنة عمان لبطولة غرب آسيا لكرة الطائرة هنا في مسقط، وهذه دعوة نجددها لكم لمؤازرة منتخبنا بإذن الله من خلال المباريات التالية. أول مباراة اليوم إن شاء الله الساعة 7:30 منتخبنا يلاقي الشقيق اللبناني، المباراة الثانية يوم الخميس بنفس التوقيت أمام المنتخب السعودي الشقيق، والمباراة الثالثة يوم السبت أمام الشقيق أيضا العراقي، وهنا مشاركة 7 منتخبات مثل ما ذكرت: سلطنة عمان، العراق، قطر وعدد آخر من المنتخبات. عندنا لبنان، السعودية، سوريا، وأيضا كذا كملنا 7، لا ناقص أيضا المنتخب الكويتي العراقي والسعودي ذكرناه. إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. اليوم انطلاق المنافسات إلى تاريخ 21 يوليو الجاري في مباريات فترة الظهر، في مباريات فترة المساء، المباراة اللي تحب أنك تروح تتابعها، ولكن الأهم أكيد مؤازرة منتخبنا. فذكرنا أول مباراة راح تنطلق اليوم الساعة 7:30، المباراة الثانية بكرة إن شاء الله مباراة المنتخب العراقي أمام المنتخب السعودي الساعة 5 المساء، والمباراة الثالثة بكرة الساعة 7:30 مباراة الكويت وسوريا يوم التاريخ 16 بإذن الله يوم الخميس، لقاء المنتخب العراقي أمام المنتخب اللبناني والساعة 5، والمباراة الثانية الساعة 7 عمان والسعودية. إذن جميع المباريات الساعة 5 و7:30 للمنتخبات المشاركة، ما عدا منتخبنا التوقيت واحد هو 7:30. احنا وصلنا لمباراة عمان والسعودية ليوم الخميس. عندنا أيضا يوم الجمعة مباراة سوريا وقطر، وأيضا الساعة 5 والساعة 7:30 مباراة السعودية ولبنان. يوم السبت بإذن الله الساعة 5 مباراة الكويت وقطر، والساعة 7:30 العراق وسلطنة عمان. ويوم الأحد بإذن الله يوم راحة، راح إن شاء الله يتم فيه جدول سياحي لجميع المنتخبات المشاركة حسب ما ذكر المهندس رئيس الاتحاد، وجولة سياحية طيبة وإقامة مميزة بإذن الله نتمناها لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة غرب آسيا الثانية لمنتخبات الرجال لكرة الطائرة. بعدها إن شاء الله يعني نتابع مباريات تحديد المستوى وفي المربع الذهبي وصولا أكيد إلى المباراة النهائية تاريخ 21 يوليو الجاري. إذن كل أمنياتنا ودعواتنا، ودائما لما نجي نتكلم عن المنتخب نقول عمان نبض واحد.
1: أسود عزب، أسود أسود، أولاد العم أسود، بحر انطم أسود، مشهورين أسود، مخبورين أسود، رجال قابوس أسود، أهل الناموس.
0: يعني احنا ما نقولها فقط لمنتخب القدم، المنتخب الأكثر شعبية، احنا نقولها لكل منتخباتنا الوطنية. بسم الله وتوكلنا على الله، وبالتوفيق لأحمرنا هالمرة لكرة الطائرة في بطولة غرب آسيا اللي تستضيفها السلطنة هنا في مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشهر. بسم الله.

0: آراء في مشاعر ما تنوصف، حماس، ترقب وصوت يرتفع مع كل هدف. ومنتجات الصفاء موجودة بكل لحظة لتكتمل أجواء كأس العالم بطعم يستحق التشجيع. الصفاء، نفهم جوك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

الجاري بمشاركة منتخبات سلطنة عمان، قطر، والمملكة العربية السعودية والمنتخب الكويتي. كل التوفيق أكيد لشباب السلة، وإن شاء الله تكون بداية موفقة لهم. من السلة نروح لرياضة القوس والسهم اللي تشهد في سلطنة عمان تطور متسارع على صعيد الانتشار المجتمعي والتنظيم الفني، مدفوعة بجهود مقدمة من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومجتمع القوس والسهم العماني في استقطاب الممارسين وتنظيم البطولات وأيضا تأهيل الكوادر الوطنية ووضع خطط مستقبلية تهدف إلى الوصول إلى مختلف محافظات سلطنة عمان. الفيصل الزبير ويشارك في حلبة بول ريكار الفرنسية ضمن سباقات جي تي العالمية المفتوحة لهذا الموسم رفقة زميله العائد البريطاني بنتاك في السباقات القصيرة، حيث يشارك الفيصل الزبير قائد فريق المنار بالتعاون مع فريق دراغون. ونتمنى أكيد للفيصل بطلنا الدولي المتسابق المميز اللي حاضر في حلبات مختلفة بإنجازاته الكبيرة اللي واضع علم سلطنة عمان دائما في منصات التتويج هذه من وين؟ في منصات التتويج المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير، كل التوفيق له أكيد. الوقت قصير بس أنا أحاول أمر على أبرز مشاركات منتخباتنا وأيضا منتخب الشباب لكرة اليد، بكرة يبدأ مشواره في التصفيات المؤهلة لمونديال الشباب وهي في البطولة الآسيوية للشباب تحت 20 سنة اللي تستضيفها مدينة تشوتشو الصينية خلال الفترة من 15 إلى 27 يوليو الجاري، ويبدأ مشوار إن شاء الله أمام الشقيق السعودي في افتتاح المجموعة الأولى ضمن البطولة المؤهلة أكيد للمونديال.

أكيد في هذا الجانب مستمعينا واللي موجودين في ظفار نذكركم أيضا بالاستمتاع بأجواء الخريف مع مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم والمباريات الحاسمة المتبقية والترقب الأكيد إلى المباراة النهائية ومن سيصل إلى النهائي ومن سيتوج أيضا بكأس العالم 2026 الموعد تاريخ 19 قبل ذلك هذا في النهائي ولكن قبل ذلك نتابع مباريات أكيد مختلفة

واعتقد يعني ما في احد يحب انه يطوف موسم الخريف مع أجواء المونديال، فالمباريات المختلفة فرصة أنك أنت تتابعها وتستمتع فيها أكيد في بلاد الجمال في

يعني ما أعرف، بما أني طريت ظفار جالسة أبحث عن كذا واحدة من الأغاني اللي ممكن نسمعها لظفار، ولا ايش رايكم احنا على اجواء ان نتكلم عن الخريف وايضا اجواء المباريات ونقول نهائي كأس العالم ايضا في ظفار شيء ثاني. وبيها نختم اكيد مشوار برنامج هلا كافيه لليوم، وعسى الله يعطينا الصحه والعمر.

نلتقيكم قريبا بإذن الله. شكرا لكم على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات الزميل الحسين الشكيلي في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه تحياتي لكم في الإعداد والتقديم والإخراج. أنا سميرة الحراسي. هي والله شيء ثاني. نروح لبلاد الجمال محافظة الظفار.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. هلا كافيه، جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراسي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
1: اتصل فينا على الرقم 2200-9004 أو 9634-4767 عشان يكون إعلانك معنا على هلا اف ام.
2: التبرع بالدم لا يستغرق سوى دقائق، لكنه قد يمنح إنسانا سنوات من الحياة. كن سببا في ابتسامة مريض.

0: حتى 9 مساء.
1: هلا اف ام، مزاجك بالعربي. أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة المغرب.

0: دقائق من وقتك وأثر يمتد لأيام في حياة المرضى. تبرع بالصفائح الدموية وشارك في صناعة الأمل.
1: أوقات التبرع بالصفائح الدموية، بنك الدم المركزي بوشر، من السبت إلى الخميس من 8 صباحا حتى 7 مساء، يوم الجمعة من 8 صباحا حتى 1 ظهرا. يمكنكم الاستفسار عن التبرع بالدم عبر خدمة الواتساب على الرقم 94555648.

كثير ما ندخل على المريض في العناية المركزة ونسكت لأن نحس إنه ما يسمعنا، لكن بعض الدراسات أعطتنا فهم مختلف كليا. في بحث نشر في نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن عام 2024 وجد الباحثون أن تقريبا ربع المرضى الذين لا يستجيبون ظاهريا للأوامر كانت أدمغتهم قادرة على الاستجابة لمهام ذهنية تم رصدها بتخطيط الدماغ أو الرنين الوظيفي، بمعنى أن غياب الحركة أو الكلام لا يعني دائما غياب الإدراك بالكامل. لذلك وجودنا بجانب المريض مهم، كلمة طيبة، حوار من صوت مألوف أو دعاء قد يكون له أثر حتى لو ما شفنا استجابة مباشرة. وتفاصيل أكثر عن آخر الأبحاث والتطورات في عالم الطب بنطرحها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: تفشلوا هذا الصيف صار أسهل مما تتوقع. تخيل العائلة في المطار، ضحكات خفيفة وحماس قبل الرحلة، وإجازة ما حتش تتفكر فيها كثير. هذا الصيف بنك مسقط تقرب لك خططك أكثر مع قرض سفر بسعر فائدة مخفض 3.75% صار السفر أقرب وبطريقة أريح. وغير كذا قدم على بطاقة بنك مسقط والطيران العماني الائتمانية بدون رسوم سنوية للسنة الأولى، بداية أخف رحلتك. اجمع ذكرياتك وخذ العائلة معك وخلي هذا الصيف يبدأ بطريقتك. بنك مسقط، الصيف يبدأ معك. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om أو أرسل LOAN إلى 900-90. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026، وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة، أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة، وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.
2: اطلع اعلانكم بين هالاعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: الليمون اهم شيء الليمون. شوفي الهمبة ممكن يجينا في موسم واحد، بعض الاشجار الحين تثمر موسمين، لكن الليمون العماني ما شاء الله وفير ومعروف على مستوى ما شاء الله يعني المنطقه. الليمون العماني معروف ومحصوله وفير، وما ظن حد في البيت ما يستهلك ليمون، يعني لدرجه ان الفترات اللي ينقطع فيها الليمون العماني احنا نشتري الليمون اللي هو المستورد من برا، وما تحتاج عنايه. انا قبل فتره اقول لواحد، اقول هذه الشجره تصلح كمشروع للشباب، كمشروع لانك انت تزرعها وتمشي معك من 3 إلى 5 سنوات.
1: ما شاء الله.
0: ايوه، شو تبع عليك؟ تبع عليك الماي، تسميد فتره الشتاء، ممكن تمرض بعض الشيء، ولكن شجره تتحمل. فبالتالي انا اشوف الليمون ومحصولها ما شاء الله في الموسم الحالي، السله مال الليمون 15 ريال توصل، 18 ريال وصلت الفتره الماضيه قبل اسابيع 18 ريال. هذه السله انت بتطلع يمكن من الشجره الواحده اكثر عن سله لو حسبناها، ففيها مردود. شجره الليمون وايد فيها مردود، وما نستغنى عنها. الليمون، الهمبه، هم الاشجار المثمره اللي نحن ناكل منها واستهلاكنا منها. وعلى فكره لا لحظه يعني، والبعض حاول يجرب الشجره اللي تزرعها في بيتك فيها بركه. يعني انا ممكن اجيب صندوق من السوق طماط مثلا ويخلص في يومين، ابا اخلص بعد يومين ثلاثه، خاصه اذا هذا ابا اخلص، روح اشتري غيره. لكن ازرع في بيتك بتحصل انك تاكل من هذه الشجره اللي انت زرعتها اطول، المده اكثر، كانه سبحان الله فيها بركه.
2: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى.

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب، أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: حابين نطلع إعلانكم بين هالإعلانات؟ اتصلوا فينا على الرقم

لا تفوت ولا لحظة واحدة من أقوى المباريات مع فايبر أو 5G الإنترنت المنزلي من أريدو. استمتع بإنترنت ثابت وبسرعة فائقة مع باقة تشمل جهاز بي إن سبورتس لمتابعة كل حماس بدون تقطيع. اشترك اليوم وخلك دائما في قلب الحدث. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: مونديال 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. المسافة بين أبعد ملعبين في كأس العالم تقدر ب 4500 كيلو متر، أطول من مسافة باريس وطهران.
1: هلا بالمونديال.

0: كعب شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، تجوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق وطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
1: تواصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا أف أم. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 22009004
2: 22009004.
1: تواصلوا معنا اليوم.

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هالة اف ام في سناب شات
1: at هالة اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم
2: هالة اف ام
1: مزاجك للعرب.

0: فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: احجز الآن في فعالية شعلة الرياضة المقدمة من صحار الدولي من 14 يوليو إلى 15 أغسطس في مركز عمال للمؤتمرات والمعارض. ابدأوا الحماس مع مباريات نصف النهائي والنهائي لكأس العالم 2026 وشاهدوا أقوى المواجهات على شاشة عملاقة وسط أجواء جماهيرية استثنائية. سجلوا أطفالكم في المخيم الصيفي المليء بالأنشطة الرياضية والترفيهية، ثم اجمعوا أصدقائكم واحجزوا ملعب بكم بالساعة أو شاركوا في بطولاتنا كرة القدم، كرة السلة، الكريكت، الكرة الطائرة وتحدي النينجا، بالإضافة إلى فعاليات مصاحبة متنوعة. الوجهة المثالية للأنشطة الرياضية العائلية بانتظاركم في قاعات داخلية مكيفة طوال الصيف. احجز عبر موقعنا الإلكتروني sportsparkoman.com. شعلة الرياضة، أنت الشعلة.

0: إيفرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة ودعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا 15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

الكلية ليست مرضاً معدياً، فهي تحدث بسبب خلل في جهاز المناعة، ومع ذلك هناك عوامل قد تزيد من شدة المرض أو تثير نوبات جديدة مثل التوتر النفسي، التدخين، بعض الأدوية أو تغيرات الطقس الحادة. التحكم بهذه المحفزات قدر الإمكان والالتزام بالعلاج يساعد على التعايش مع المرض بشكل أفضل وتقليل الأعراض.

حتى لو كان الطريق صعب ما يعتبر النهاية. الإدمان ممكن يقيدك، لكن التعافي يحررك بالعلاج والدعم والإرادة. تبدأ قصة جديدة، خطوة اليوم تفتح باب بكرة. لا تفقد الأمل، تواصل مع جمعية الرؤية الإيجابية على الرقم 99253307. وإذا عندك أي استفسار نحن هنا لدعمك. 99253307. جمعية الرؤية الإيجابية. اطمئن. اطمئن. الدعم موجود. الدعم موجود.

في اعتقاد شائع أن النظارة تخلي النظر أضعف مع الوقت، وهذا غير صحيح. النظارة لا تغير قوة العين ولا تجعل النظر أسوأ، هي فقط تساعد الشخص يشوف بوضوح، مثل ما تساعد السماعة الشخص اللي عنده ضعف في السمع. وإذا تغيرت درجة النظر مع الوقت فغالبا يكون السبب مرتبطا بنمو العين أو العمر أو طبيعة المشكلة نفسها، وليس بسبب لبس النظارة. أما ترك النظارة عند الحاجة فقد يسبب صداعا، إجهادا في العين وصعوبة في التركيز، لكنه لا يقوي النظر. لذلك النظارة ليست سبب ضعف النظر، بل وسيلة تساعد العين على الرؤية بشكل أوضح. تفاصيل أكثر عن صحة العيون بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

صيفية طويلة. تأكد من ضغط الإطارات ومستوى السوائل في السيارة، فالحرارة المرتفعة تؤثر على أداء المركبات.

إنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خد مبالغ وتستثمر وغير هالمزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.

0: عينك مختفي
1: في دبي.
0: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
0: شارك لحظه

0: قدم المرحوم والدي ما يقارب 109 فيديو كليب بين عاطفي ووطني، كان من نصيب الأغاني الوطنية 42 أغنية.
1: أمير ابن الفنان الراحل سالم بن علي سالم.
2: يا ناس يا أهل الهوى أهوى جمال العيون.
3: كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام. هلا

0: راجع الحين كذا في ذهني، ذكرت في معنى طبق عماني تقليدي شعبي، يعني جلسة أقول سبحان الله، يعني هذا الطبق بالفعل يلبي احتياجات جسم الإنسان في فترة الصيف، اللي هو الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة على حسب المالح. أو المالح أيوة، في بعضهم بيستخدموا سمك المالح وفي بعضهم يستخدموا اللي هو السمك العادي. يعني هذه وجبة الصيف، أنا بس بفسرش إياها علميا الحين ليش هي تعتبر وجبة الصيف. هي بالفعل سبحان الله كيف إن الإنسان أحيانا فطرته يلجأ الوجبات، يعني هو ما عارف مثلا أبائنا ما عارفين إن هذه الوجبة بالفعل تلبي احتياجهم بغض النظر عن إن هي تكفي شهيتهم، لأن جسم الإنسان لما يعرق في فترة الصيف أصلا هو ما يفقد ماء فقط، هو يفقد إلكترولايت. الإلكترولايت اللي هي عبارة عن معادن الذوب في الماء، أهمها الصوديوم والبوتاسيوم. فلما نجي نحلل نحن وجبة الخنباشة أو البشباشة أو المعصورة، هي عبارة عن سمك، مصدر سمك وغالبا يكون مالح، يعني نسبة الصوديوم فيه عالية. بعض العوائل أو في بعض الأماكن أيضا يقدموا هذه الوجبة مع مصدر عالي بالبوتاسيوم، نفس التمر يأكلوها مع التمر أو الرطب أو السح أو الموز. أنا شفت بعض العوائل يأكلوها حتى مع الموز، الموز اللي هو الناضج. فهو كأنه يعني لبى احتياج جسمه كرغبة إنه هو حس ببرودة شوية، برد على جسمه، وفي نفس الوقت لبى احتياجه من الإلكترولايت اللي هو فقدها في التعرق، لأنه مثل ما ذكرنا التمر أو الرطب أو الموز غني بالبوتاسيوم، وفي المقابل المالح، سمك المالح أو أصلاً المعصورة أصلاً يضاف لها كمية غير قليلة من الملح، فهو أصلاً جالس يلبى احتياجه من الصوديوم. راح تخليه يتعطش أيوة بالفعل، وفي المقابل يتعطش وبتخليه يشرب أصلاً سوائل ويعوض ماء. لكن عاد يعتمد على رغبة الطفل، إذا الطفل كان متقبل إنها طبعاً تعتبر خيار ممتاز. أيوة.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني، تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. كل بطولة من بطولات كأس العالم حكايات صنعت التاريخ ولحظات لا تزال حاضرة في ذاكرة الجماهير حول العالم. في حكايات المونديال من بي بي سي عربي الذي تستمعون له عبر إذاعة هلا اف ام، نستعيد معكم قصص النجوم والمنتخبات ونعود إلى أبرز محطات كأس العالم والمشاركات العربية التي تركت بصمتها في البطولة عبر السنين. استماعا ممتعا.
1: حكايات المونديال.

الفوز بحق استضافة كأس العالم شيء مذهل، هو حلم لأي دولة وحكومة وشعب، لكن هذا الفوز تسبق منافسة عنيفة مع دول أخرى. ماذا لو فازت دولة ما بهذا السباق ثم اعتذرت عن الاستضافة على نحو مفاجئ؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست حكايات المونديال، معي أنا محمد حافظ. عزيزي المستمع، هل تذكر هدف مارادونا الشهير باليد في مونديال 86؟ أو ذلك الهدف الأسطوري الذي راوغ فيه نصف لاعبي إنجلترا؟ هذان الهدفان باتا الأهم في تاريخ ملعب الأستيكا في مدينة مكسيكو سيتي، لكن المفارقة أن هذا الملعب لم يكن ليستضيف أبدا هذه المباراة، لأن المكسيك لم تكن الدولة الفائزة بحق تنظيم مونديال 86. فماذا حدث إذن؟ في أكتوبر من عام 1982 الرئيس الكولومبي بليساريو بيتينكور أعلن عدم قدرة بلاده على استضافة كأس العالم لأسباب اقتصادية. كولومبيا كانت اختيرت بالفعل لتنظيم المونديال قبلها بسنوات. بيتينكور علل القرار بأن زيادة عدد المنتخبات إلى 24 يمنع كولومبيا من الاستضافة، لأنه لما فازت بحق التنظيم كان عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم هو 16 منتخب، وإمكانيات كولومبيا حاليا لا تساعدها على استضافة عدد أكبر من المنتخبات. بعد انسحاب كولومبيا تنافست المكسيك والولايات المتحدة وكندا على اقتناص حق التنظيم، وفي مايو 1983 أعلن كونغرس الفيفا في ستوكهولم فوز المكسيك لتصبح أول دولة تستضيف كأس العالم في مناسبته. القرار طبعا أعقبته انتقادات عنيفة بالأخص من أمريكا وكندا، قالوا لماذا تستضيف المكسيك البطولة مرتين بينما لم تنظم دول أخرى الحدث ولو مرة واحدة. البعض أرجع قرار الفيفا لعلاقة الصداقة القوية بين رئيس الاتحاد الدولي جواو هافيلانج مع رجل الأعمال المكسيكي جييرمو كانيدو نائب رئيس الفيفا ومدير شبكة تلفيزا التلفزيونية العملاقة. في سبتمبر 1985 ضرب زلزال عنيف العاصمة المكسيكية وتسبب في مقتل أكثر من 10,000 شخص على الأقل. وعلى الرغم من انهيار العديد من المباني السكنية إلا أن ملاعب المونديال لم تتأثر بالزلزال إطلاقا، لينطلق المونديال في موعده، لكن بدلا من أن تركل الكرة في بوغوتا وكالي وميدلين تدحرجت في مدن أخرى هي مكسيكو سيتي وغوادالاخارا ومونتيريه.

كنتم مع حكايات المونديال من بي بي سي عربي عبر هلا اف ام، حيث نروي قصصا من تاريخ كأس العالم ونستعيد أبرز لحظاته ونجومه ومحطاته الخالدة. نلقاكم في حلقة جديدة وحكاية أخرى من حكايات المونديال.

0: الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو اعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة جميع حالات الجنف تحتاج إلى عملية جراحية. عندما يسمع البعض بتشخيص الجنف يعتقد مباشرة أن الجراحة هي الحل الوحيد، لكن الحقيقة أن معظم الحالات لا تحتاج إلى جراحة، ويعتمد العلاج على درجة الانحناء وعمر المريض ومرحلة النمو، وقد يشمل المتابعة الطبية أو الدعامة أو التمارين العلاجية المتخصصة.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة. 3, 2, 1. Action.

0: 10 المساء على هلا FM.
1: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلا يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634 4

0: يوتيوب حاضرين كل المقاطع والمقابلات واللقاءات تلقاها في قناة هلا اف ام على يوتيوب.
1: هلا اف ام عمان on YouTube.
2: هلا اف ام
1: مزاجك بالعرب.

0: عبر عبر مهدي كاي
1: ده مش ده دي مش مش
2: عشان وانا بيبي أبدا أبدا أبدا.
3: الجمعية العمانية المتلازمة داون من دورها أيضا أنها توعي الناس والمجتمع، يعملوا حملات توعوية في كل مكان، ينشروا معلومات صحية عن متلازمة داون عشان الناس تفهمهم صح، يحاولوا يغيروا النظرة المجتمعية ويقللوا من الوصمة أو الإحراج.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
2: أنا أحب
1: هلا أبقى.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-004.

0: أحياناً تبدأ القصة بلحظة بسيطة،
1: دعوة من صديق، تجربة بدافع الفضول أو ضغط من شخص حولك.
0: لكن بعض هذه الاختيارات، خصوصاً السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل المخدرات، ما تنتهي بلحظة لكن تغير طريق حياتك بالكامل. إذا حسيت أن المكان غلط أو أن اللي حولك يدفعوك لشيء ما يناسبك،
1: وقف لحظة وابتعد،
0: غير المكان، غير الصحبة، وغير الاتجاه. املأ وقتك بشيء يرفعك، رياضة، هدف تطوره، مهارة جديدة، أو عمل تطوعي يعطيك قيمة،
1: وقولها بثقة:
0: هذا مو طريقي. لأن اختيارك اليوم هو مستقبلك بكرة. اطمئن، الدعم موجود. جمعية الرؤية الإيجابية.

0: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، واحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
2: بفقراتنا.
1: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
3: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداءً من 5 مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام.

0: فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز يمكن التعايش معه، والعلاج متوفر في السلطنة مع رعاية طبية بخصوصية عالية ودعم كامل. التشخيص المبكر والالتزام بالعلاج لا يحمي صحتك فقط، بل يمكنك من عيش حياة طبيعية والعمل والاستمرار بثقة وأمان.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: مشاعر، صوت وكلام ولحن، تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير، وبيجي بيسمعني محمد. فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي، بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة، أنا سمعتها الله جميلة، هذه فصل علي.
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.

0: السوالف المسائية غير، وحتى مزاجك غير، وإحنا نحاول نكون قريبين من سوالفكم
1: بفقراتنا.
0: في هلا كافيه نستضيف إبداعات الشباب الثقافية والرياضية، سوالف الكافيه وأكثر. جهز قهوتك أو الشاي المفضل لك أو اسمعنا
2: هلا كافيه من الأحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء مع سميرة الحراصي وأماني علي على هلا اف ام. هلا كافيه.

0: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
2: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا.

سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على

خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634 4767.

0: لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبه من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعه منتصف الليل على هلا اف ام.
1: عندك منتج او خدمه

واصلوا معنا اليوم واسمعوا إعلاناتكم على هلا اف ام. لمزيد من الاستفسار كلمونا على الرقم 9634-4767 9634-4767. تواصلوا معنا اليوم.

اللغة العربية فغنت قصائدها الفصحى بتمكن القيصر وأظهر براعة استثنائية في صناعة الألحان صنعت منه مطربا مختلفا لن

0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.